0: ما في نبلاء، ما في ملوك، الطباخين صاروا في الشارع،
1: ما بقاش فيه الرؤوس طارت.
0: ففعليا الطباخين صار ما عندهم شغل، فهم صاروا حرفيا في الشارع، والأشياء اللي كانوا يسووها الناس ما تعرفها، لأن الناس ما هي معتادة على هذا الشيء. فقالوا إحنا ما نعرف إلا أنه إحنا نطبخ، فخلينا نبدأ نسوي حاجة تنباع للناس العاديين. هنا تأثير بدت انتشار المطاعم، أنه هي أصلا كيف جات. بعدين الطباخين هذول اللي كانوا في البلاط الملكي قاعدين يطبخوا للناس اللي عندهم فلوس، هنا وجدت الطبقة البرجوازية اللي كان عندهم أهل التجارة. إيش حصل؟ بعدها بفترة قليلة جدا الطبقة العاملة أو الناس ذوي الدخل المحدود هم ما يقدروا يروحوا المطاعم هذه. فهنا جات ردة فعل معاكسة، ولد البويون، الكونسبت حق مطعم البويون اللي هو قائم على إيش؟ أنه إحنا نسوي أكل مرة بسيط، سعر مرة منخفض، بس شكله يحاكي شكل المطاعم حقة الناس الأغنياء. فصار عندنا شقين، مطاعم الجاسترونومي الفرنسية للناس اللي كانت أو الطباخين اللي كانوا يطبخوا في عند الملوك، بعدين البويون اللي هي فكرتها الأساسية تدخل تلقى ديكور المكان جدا فخم، وإلين اليوم الأطباق تقدم بسعر 5 يورو 3 يورو، الستار المقدمة والستارتر ب1 يورو، وهي أسعار ما هي موجودة يعني باريس وفيها يس. بعدين صار في تدرج مرة واضح إنه أنت عندك، وهذا شيء أنا مرة أقدره جدا في فرنسا، إنه أنا عندي بويون، بعدين أنا عندي بيسترو، بعدين أنا عندي بخسخي، بعدين أنا عندي بسترونومي، بعدين عندي جاسترونومي، وكل واحد يقدم لي حاجة محددة مختلفة تماما عن الآخر.
1: حلو قوي. عمر ما لقيت حد بيتكلم عن أو يوصف الأماكن دي بالطريقة دي.
0: الله يسلمك.
1: بالطريقة السهلة وفي نفس الوقت بسيطة ولكن عميقة. البويون، لأن ما بنقول بويون أنا في ذهني كده في مطاعم كبيرة قوي شيك قوي معروفة بتقدم بويون. البيسترو اللي هو في الثقافة الباريسية كمان، البيسترو في ناس كتير أكابر بيحبوا يروحوا البيسترو، والبيسترو يعني الأشياء دي مختلفة وبدقة ممكن تفهمنا الاختلاف.
0: أوكي.
1: البويون ممكن نرجع لقصة البويون، يعني هو عبارة عن إيه؟
0: أوكي. باختصار شديد الفرق بين التصنيف هذا، طبعا بداية أنه هذا ما يخلي واحد أفضل من الثاني، لأنه هم كل واحد قاعد يقدم حاجة مختلفة عن الآخر. البويون مبدأ الأساسي حقه مرة بسيط، أنه إحنا نقدم أكل قائم على المرق. بويون هي مرق بالعربي
1: بالضبط.
0: فإحنا نقدم
1: شربة
0: بالضبط، فلحم مطبوخ في مرق مرة رخيص عشان الناس تعيش الجو حق طعام الغذاء الراقي، الفاين دايننج إن صح التعبير، لكن بسعر مقبول. فحتى عملية الخدمة أنت لما يعني لما تخش، ولا زالت الطاولات لاسكة في بعض، الناس مرة كتير، بس الديكور فعليا إكسترا أوردينير، مكان مرة يوحي بأنه هو فخم وهو فعلا مرتب. البيسترو مطعم صغير جدا، أوكي، نفس الحكاية، أسعار مرة منخفضة، حاجة مرة خلينا نقول محلية. بعدين
1: كأنك رايح عند ناس في بيتهم،
0: كأنك رايح بيت.
1: بيسترو هو ده البيسترو.
0: بعدين البخاسخي لا، إحنا مهتمين أكثر شوية بجودة المكونات حقت الأشياء، لكن إحنا ما إحنا غذاء راقي، إحنا ما إحنا فاين دايننج، وليس بالضرورة إنه حتى الشيف يكون واحد دارس، هو ممكن يكون إنسان عادي.
1: حاجة شعبية أكتر،
0: خلينا نقول إنه هي حاجة لوكل شعبية،
1: كأننا رايحين ناكل كشري.
0: كشري متربي شوي. يعني شفت حرفيا
1: كشري في الزمالك، يلا
0: يلا في الزمالك. بعدين عندك البسترونومي اللي هو هذا اللي داخل في حدود بينية، فهو ما هو جاسترونومي ولا هو بسترو، فهو في النص. عارفين الشخصيات التنفيذية أو الشيف التنفيذي اللي موجود عنده مؤهلات واضحة، في تكنيكس قاعدة تقدم،
1: يعني ممكن يعمل ساندويتش بس يحط فيه فواجرا مثلا.
0: بالضبط. والفواجرا هو مسويها.
1: يا سلام.
0: فبالضبط. بخلاف أنه مثلا البويون أنه ممكن تلقى أشياء مثلا كثير ممكن يستخدموا أكل مجمد، ممكن يستخدموا أشياء حتى إندستريال، بس الفكرة الهدف الأساسي حقهم أنه إحنا

0: البادجت أو الميزانية منخفضة جدا بس عشان تعيش تجربة، لأنه أصلا هي ردة فعل اجتماعية.
1: بدأنا بالتجربة
0: بالضبط،
1: لأن الشيف متمكن وبيجرب حاجات هيخليك تعيشها، يعني هيدخلك في عالم تاني.
0: هو الهدف يعني في النهاية الأكل تجربة، يعني من التجارب اللي أنت تسويها كل يوم وعيك فيها يخليها أفضل ويخليك أسعد، وكمان يخليك تمارسها بشكل أفضل لحياتك. أنه يعني الناس كتير ما تحب المطبخ لأنه يأخذ وقت، لأنه هم ما يعرفوا يستخدموا، لأنه في تنظيف، معناته في مشكلة. لأنه لو أنت عرفت تديرها، هذه حاجة أنت تسويها كل يوم، فلو أنت عرفت تديرها ما المفروض أنه هي تأثر عليك بشكل سلبي، بالعكس المفروض تكون شيء إيجابي.
1: والجاسترونومي طبعا هنا دخلنا، أيوة.
0: هنا نجي عاد للناس اللي عندهم تكنيكس، عندهم تقنيات تقدم، عندهم أشياء محددة أنه إحنا ما نسويها بأي طريقة. طبعاً المطبخ الفرنسي مشهور بالمرق وأنه هو كيف يتسوى، مشهور كمان إحنا كل ما تحركنا من منطقة إلى أخرى نشوف هي كيف قاعد تشكل. بس خلينا نأخذ مثلاً أشياء مرة بسيطة، اللي أنا دائما أقول أي أحد يجي فرنسا، مش أفضل سيناريو أنه أنت تروح على طول مطعم جاسترونومي. أفضل سيناريو أنه أنت تجرب كل الأشياء هذه بالتدرج، هذا عشان تعرف إيش أساس كل حاجة. فأنت تأكل بيض بالمايونيز أو أوف ميموزا في بويون، وبعدين تروح تجرب في مطعم جاسترونوميك هو نفس الطبق، بس لما أنت تأخذها حبة حبة أنت لازم تعرف الأساس البيسك هو أصلاً كيف بدأ. في البويون بيسك البيسك، المايونيز عبارة عن صفار بيض وزيت وخردل، نقطة. بس في الجاسترونومي أول حاجة هو ما بس البيض يكون بيو عضوي
1: طبعا،
0: يحطه معه كافيار،
1: هتكلموا لغات مع الفرخة اللي بردت
0: طبعا، غير أنه البيض هذا
1: لها أغاني
0: لازم لا. وقعد طبعا يعني على موضوع الفراخ، الدجاج في فرنسا واحدة من الأشياء اللي مرة مثيرة للاهتمام، يعني لما
1: وإنت
0: تنظر.
1: أخذت جايزة، ممكن نتكلم عن الجائزة دي؟ سوري بس حاجة مهمة.
0: هذا الدجاج حق منطقة بريس في فرنسا، هو من أفضل أو أفضل أنواع الدجاج في العالم كفصيلة جينية. طبعا الدجاج فصائل، ما كنت مصدق موضوع الأختام وأنه هذا AOP وأشياء هذه لما شفتها بعيني. فحتى كنت أقول أنه الدجاج قاعد يعيش حياة أفضل من حياة ناس كثير عايشين في باريس. يعني الدجاجة تعيش في 15 متر مربع على الأقل، عندها نظام غذائي معين، هي لازم تعيش في بيئة طلقة، هي حرة ولازم يكون عندهم أصحاب من الماشية، غنم معهم. فهي
1: دجاج متربي
0: 10 مرات. فبعدين يعني حتى
1: بيقولوا له موليير ولا إيه يعني، مش فاهم.
0: والله ممكن يعني
1: مدلعينه على الآخر على كل حال،
0: أكتر من أنه مدلع.
1: فقد ما مدلل أكيد هيبقى
0: طبعاً هذه الأساس. أول حاجة نرجع الفصيلة الجينية حقته هي أصلاً مختلفة، فبعدين الطريقة اللي هو يعيش فيها، الغذاء اللي هو يأكل، يعني الدقة في أنه كيف كل دجاجة لها ملف يتم مراجعته، كيف لما هم يقرروا أنه خلاص الدجاجة هذه إحنا حنذبحها ينقاس وزنها، جنون حرفيا جنون. وبعدين تتلف في قطن ويصير لها شكل معين زي كرة الركبي، وتنعرض شعر الرقبة يستشوروه قبل ما يعرضوها، يعني لهذه الدرجة من اللي حوس.
1: طيب لكن. وحضرتك واخد جايزة؟
0: طبعا أنا كنت حكم، أيوة. أنا كنت حكم معاهم السنة هذه، كل سنة كل المزارعين حقت منطقة بريس يطلعوا أفضل إنتاج لهم، ولازم يعرضوا 3 دجاجات يكونوا متطابقين البعض. الفايز يروح الدجاج حقه لرئيس الجمهورية الفرنسية
1: إيمانويل ماكرون.
0: إيمانويل ماكرون السنة هذه. فكنت أنا حكم معاهم، وبعدين أعطوني ميدالية شرفية، إن ترجمتها غريبة شوية بالعربي إنه فارس الدجاج الجميلة.
1: وصلت والله يا نواف، ألف مبروك.
0: شكرا.
1: فكنا بنتكلم عن المطاعم دي، اللي كل مطعم منهم ليه الطقوس الخاصة بيه، وكنا بنتكلم عن الجاستخونومي، المطعم الجاستخونوميك من المطاعم دي اللي الناس بتيجي من العالم كله علشان تعيش اللحظة، تعيش التجربة. إيه اللي بيخلي الشيف يصبح فنان؟ يعني ما بنتكلم عن المطاعم دي، قلنا البيسترو بتبقى كأنك رايح بيت، إنه الأكل أي أكل بيت. إيه اللي بيخلي الشيف من في المراحل دي كلها يبقى فعلا نقول عليه فنان؟ طبعا دي في حاجة شخصية،
0: في أشياء مرة كتير أنت ما تقدر تحصيها. أول حاجة الخلفيات اللي هم جايين منها، فواحد مر بعمل مثلا، خلينا ناخد ألان دوكاس، شيف أنا أحترم طريقة تفكيره. ألان دوكاس نشأ في ريف، كان متعود يأكل أكل كويس، بمعنى أنه جد كانوا يطلعوا، يعني هو من عائلة متواضعة جدا، إيش اللي موجود عندنا في الحديقة وإيش اللي موجود عند الجيران هذا إحنا اللي حنأكله. طبعا هذا الأكل مرة جيد لأنه إحنا مشرفين عليه وإحنا مسويينه. بعدين الكونسبت حقه مرة بسيط، أنه أنا مركز على جودة المكونات والأشياء الطبيعية، فهو يسافر بس عشان يجرب الأشياء. أنا كل شيء أبغاه في صورة الطبيعية وما في فلسفة، جودة مكونات جمعهم على بعض وأضيف طريقة تفكيري ولمستي في الصحن هذا. فحتى لما تروح مطاعم دوكاس اللي هو اليوم يعتبر من أكثر الشيفس في العالم اللي عندهم نجوم ميشلان، تلقى طبق مرة بسيط بس هو فعلياً فيه طعم، فيه روح، فيه شخصية واضحة. فلما تروح مطعم قاعد يقدم طماطم سادة، ترى مو أي طماطم، لما هو عارف الطماطم هذا من، وهل الطماطم يفرق؟ إيوه يفرق، لأنه أنت لو جبت اثنين وأكلتهم نفس الوقت هتستوعب الفرق. فهو بس طماطم وجايب زيت زيتون كويس، نقطة. بطاطس مسلوق من إيل دوغي في فرنسا، موضوع مرة بسيط، يعني ما في فلسفة، جودة مكونات مرة كويسة. بعدين طريقة تفكير ممكن تكون مميزة كمان، أحيانا سياق الحياة يساعد بعض الشيفس أنه هم يوصلوا للنجومية بسهولة، وكمان السوشيال ميديا اليوم، العلاقات الاجتماعية، قدرتهم على أنه هم فعليا ينتجوا شيء جديد الناس تقبله، لأنه هذا تحدي مرة كبير. وكثير ناس اليوم حتى تروح مثلا مطاعم جاسترونومي بعدين يقول لك والله الأكل سيء. إيوه عادي، ممكن يكون الأكل ما عجبك بس هو لا يعني أنه هو سيء. لذلك حتى أنا أرجع أقول أنه لما أنت تبغى تروح تسوي تجربة أو تروح لتجربة غذاء، أعرف شوية اللي قبل، لا تنط الفوق على طول، لأنه ممكن أنت ما تكون مستعد.
1: يعني هل ممكن، يعني لازم الواحد يكون عنده ثقافة معينة علشان يفهم الأكل اللي بيأكله؟
0: إذا هو ما عنده معلومات عن المطعم اللي هو رايح له، فهي خسارة للطرفين، للمطعم وله هو. لأنه المطعم، هو المطاعم خصوصا مطاعم الجاسترونومي، ترى ما فيها فلوس، هو ما هو قاعد يحقق أرباح، هو قاعد يشتغل عشان يدوبك يغطي خسائر، لأنه أغلى حاجة فيها الناس اللي قاعدين يشتغلوا، أغلى حتى من المكونات. فما يبغى عميل يجي هو مو عارف جاي ليش، بس هو مضطر أنه هو يقبل لأنه ما يقدر يقول له لا. العميل، المطاعم هذه نسبيا هي غالية، فهو حيخسر فلوس على شيء هو مو فاهم هذا إيش. فأنت إذا ما تعرف الفواغرا ورحت مطعم يدور حول الفواغرا، خسارة لكم أنتوا الاثنين. لا يعني أنه هو هذا المطعم سيء أو أنه أنت إنسان غير كفو، أنتوا الاثنين بس منتوا متوافقين، أو أنه أنت تحتاج تتعلم. يعني المطاعم الجاسترونومي وحتى الوجبات المعقدة أنت محتاج تتعلم كيف تأكلها عشان تقدر تستمتع فيها.
1: بس خليني ألعب دور محامي الشيطان، في ناس دلوقتي بتسمعنا بتقول طب ما هو في الآخر طبخ، يعني هنأكله، يعني إيه الفلسفة دي كلها حول مطاعم وحول أطباق؟
0: صح، إذا
1: هي ثقافة برضو،
0: جزء كبير منها ثقافة. بس نرجع مرة ثانية أنه الناس اللي تروح لي مطاعم الجاسترونومي هم رايحين عشانهم جيعانين. فأنا دائما أقول حتى أصلاً مطعم الجاسترونومي هو زي السينما، فأنت رايح شوروم، هو عبارة عن تجربة متكاملة أنت مغروس جوتها وأنت الحكم.
1: بس في كتير ناس بتروح دلوقتي نواف علشان شو أوف، أنا رحت المكان الفلاني،
0: طبعا هذا واقع موجود انت ما تقدر تتعامل معه. فكثير ناس يعني طبعا حتى في مطاعم اصلا تتعمد انه هي تصنع تجربه فيزيائيه عشان الاكل ممكن يكون فعليا خلينا نقول مصنع, يعني ما في شيء معد كما ينبغي عشان الناس تيجي تصور. وهذا حال مطاعم باريسية مرة كتير. يعني موضوع مرة بسيط, أنا مثلا أقول مرة صعب أنه أنت تلاقي باجيت فرنسي كويس في وسط باريس. ليش؟ لأنه المخابز عارفة أنه الناس أصلا ما هي جاي تدور باجيت, هو جاي عشان يأخذ ويصور معه. فأنا ليش أضيع وقتي أروح أشتري مجمد وأبيع 90,000 حبة في وقت مرة قياسي بدل ما أنا أجلس أسوي ومدري, وفي النهاية هذا ما يهمه.
1: زعلتني قوي. الباجيت الحمد لله أنا بطلت أكل الباجيت. عايز أسألك بس آخر سؤال عشان ننهي بي. نواف, أنت عارف أنه في فرنسا في ناس كتير بتكلم عن الضفادع, بتتكلم عن الإسكارجو, بتتكلم عن أشياء كتيرة قوي بنسمع عنها في فرنسا, بيقولوا أنه أكل عجيب. أنت الأشياء دي تعاملت معها بأي طريقة؟ وهي برضو من الهوية الفرنسية في المطبخ.
0: نرجع بالضبط مرة تانية, احنا نفهم سياق المكان هذا. عادة الناس تأكل الأشياء لسبب انه في احتياج, فانت ايش اللي موجود عندك هو هذا اللي انت حتستهلكه. كذا بدأت الطبيعة البشرية. فمن هنا احنا نبدأ نمشي حبة حبة. حلزون, ضفادع, الطريقة اللي ينظر لها الإنسان من برا, ترى نفس فكرة أنه في الصين يأكلوا كلاب, نفس فكرة أنه في السعودية يأكلوا جمال. فأنه كيف أنتوا تأكلوا حاشي؟ في المقابل أنت كيف تأكل سيجان الضفدع؟ طبعا الضفدع ما ينأكل بس سيجانه. كيف أنت تأكل حلزون؟ فهي بعد ثقافي فقط لا أكثر. نفس الحكاية بالنسبة للناس اللي ما تأكل خنزير, بس تقول له خنزير كلك. بس الأسباني في تخصص في المطبخ الفرنسي هذا التريتر, هو تخصص كيف يقطع بس الفخذ حقه الخنزير. فهي بعد ثقافي انه احنا كيف ننظر لها. فانت لما تسافر نرجع انه انت رايح تستكشف جزء من الثقافه. في اشياء ممكن انت عندك قيود عليها, زي مثلا موضوع الدين والخنزير, فانه او انت ما عندك اكس. بس في اشياء اخرى لا, انت ممكن انه انت تجرب, زي البط مثلا. يعني في السعوديه احنا مو مشهور عندنا اكل البط. في مصر
1: بياكلوا بط,
0: بياكلوا بط. فرنسا بياكلوا بط. فهي احنا كيف ننظر للاشياء وكيف ننظر للاخرين. هي غريبه لما انت تشوفها من وجهه نظر ثقافتك المحليه. صحيح. وهو ينظر لك ممكن بنفس النظره, بس مجرد ما تشيل العدسة هذه هي أكلة.
1: صحيح,
0: هي أكلة عادية زيها زي
1: أكلة. شوف بسط المواضيع إزاي. ما فعلا ما هو كمان استشاري نفسي وفي نفس الوقت شاف وجمع الاتنين, وهو الوحيد السعودي في فرنسا اللي بيقوم بالمهمة دي. فأنا بشكرك وسعيدة جدا وفخورة أنك معانا في هوا الأيام. وطبعا أكيد هنجدد الموعد ده الأسبوع الجاي واللي بعده, مش هنسيبك إحنا هنا خلاص. هتروح مننا فين دلوقتي؟

واللزازة كلها معاكم هنا في هوى الأيام وفي برنامج هوى الأيام. قضوا صيف لطيف جميل خفيف، وموعدنا هيتجدد بكرة معاك دايما مازن خليل. أدوما باي.

ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. الصحة المستدامة، سوني التناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. أمل أن تكونوا بخير، بصحة جيدة، أن تكونوا قد أمضيتم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. نبدأ أسبوعا جديدا من الحلقات الجديدة والملفات الصحية الجديدة التي سنلقي الضوء عليها مع أفضل الأطباء والاختصاصيين. اليوم أستضيف دكتورة ليلى لحود، الاختصاصية في علم الأمراض والطب الوقائي، تعمل ما بين لبنان وفرنسا. معها سنلقي الضوء على هذا الملف، ما هي العوامل التي تؤدي إلى ظهور السيلوليت، هذا المظهر البشع نستطيع أن نقول للجلد، وطبعا مع اقتراب فصل الصيف والذهاب إلى شاطئ البحر، بدأت السيدات منذ الآن بالاهتمام بمظهر جلدهن. لذلك سنلقي الضوء على هذا الملف. أنا سأقدم دراسة طبية حديثة تكشف عن دواء جديد يعمل على تخفيف مظهر السيلوليت. باستطاعتكم متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة أيضا من خلال رابط اليوتيوب كالمعتاد الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة. ونتابع مسابقتنا مع دكتورة ليلى، إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معها أتمنى أن تكونوا أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه في فيديو لاحقا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك من تصوير ريتا محمود. أهلا وسهلا بعودتك ريتا محمود، اشتقنا لك في قسم إخراج الصوت والصورة. شكرا، أتمنى أن تكون الإجازة كانت نافعة مشمسة. شكرا. ونبدأ الحلقة دائما بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: الجمال هو تناغم الهدف مع الشكل. دكتورة ليلى ما رأيك؟
1: أكيد الجمال
0: يعني هدفنا أن نخسر السيلوليت. هل يا ترى الجمال هو هذا الانسجام ما بين الهدف الذي وضعناه والشكل الذي سنحصل عليه؟ شو رأيك؟
1: هو أهم شيء كلمة انسجام، يعني نكون نحن بسلام مع يلي عم نحققه.
0: نعم.
1: يعني نكون عم نحط هدف واقعي ونكون عم نسعى إيجابيا لنحصل على الهدف.
0: نعم، جميل جدا. هدفنا اليوم أنك تساعدينا في التخلص من السيلوليت، ولكن لكي نتخلص من هذه المشكلة الجلدية التي تزعج المرأة والتي لا تعتبر خطيرة على صحتها، ولكن فقط مزعجة في المظهر، يا ترى ما هي العوامل التي تؤدي إلى ظهور السيلوليت؟ بماذا تودين أن تبدأي؟ هل نبدأ بالتعريف بالسيلوليت؟ كيف يتكون السيلوليت أولاً؟
1: صح، السيلوليت هو المظهر الخارجي للبشرة، منصير نشوف مثل ديمبلز، يعني مثل غميزات بقلب منطقة الأوراق، الأرداف والفخذ. وهذا الشيء بيظهر أكثر عند النساء من عند الرجال لثلاث عوامل أساسية: الهرمونات بتأثر على توزيع الدهون بالجسم، بتختلف بين الرجل والمرأة. الرجل عنده عضل أكتر، هيدا الشيء بيخلي البشرة تكون شادة أكتر مع العضل، ونوع الكولاجين الموجود عند المرأة بيكون أضعف وأخف كمية، مشان هيك وقتها بيصير في عنا بتنقل هالدهون، الخلية الدهنية بتكون موجودة نحن عنا بجسمنا. بس يصير في زيادة وزن أو بس يصير في مشكلة بنوع البشرة، هالخلية بتقرب على الطرف، يعني بتبلش تقرب على الوجه، على وجه البشرة.
0: يعني
1: مظبوط، بتهاجر. صح، بتهاجر، بتصير قريبة على الوجه يعني. وشو بيصير؟ لأنه بين الخلية بيكون في عنا نحن فايبرز، يعني في كونكتيف تيشو، في هالألياف. هالألياف بتكون، لأنها ما بتتحرك، بتكون هي عاملة مثل هيك، بتكون سليكة يعني
0: حاجز.
1: لأنه صح، لا هي بتصير هالألياف كأنه عم بتشد على هالخلية اللي هاجرت لفوق، ببينوا هالخلية كأنه حدا عم بيشدهم لتحت من جوا، بتصير هالبشرة مبينة منا ناعمة، منا صح مثل قشرة البرتقال. صح، 100%
0: سكرت غميزات، الغميزات في الوجه حلوين بس في الأرداف مش حلوين.
1: بس هن بيشبهوا كتير الغميزات، لأنه يعني الأورنج، البودورانج نفس الشيء، بيكون عنا هيك الجلدة منا مالسة، في كأنه شيء عوامل من جوا عم بتشد هالجلدة، وبيبين هيدا أكتر أوقات وقتها نقعد. يعني في أوقات بيبين السيلوليت أكتر من
0: وقت من
1: أيامات. نعم. من وقت ما يكون واقفين. هلا بنحكي عن كل العوامل، عن الووتر
0: عن انواع السلوليت
1: وعن صح.
0: نعم. شكرا دكتورة ليلى لحود على تعريفك بالسلوليت. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تكشف عن دواء جديد يعمل على تخفيف مظهر السلوليت.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة نشرت في عام 2024 إلى أن دواء CBL514 أظهر نتائج واعدة في تخفيف مظهر السليوليت، حيث يعمل على تدمير الخلايا الدهنية تحت الجلد دون تدخل جراحي، إذ لاحظت أكثر من 70% من النساء تحسناً ملحوظاً خلال أسابيع معدودة. هذا وتخزن هذه الخلايا الدهنية الطاقة على شكل ثلاثي أسيل الجليسرين، ومع تراكمها تزداد سماكة الأنسجة وتظهر التعرجات الخاصة بالسليوليت. وتجدر الإشارة إلى أنه من الوسائل المستخدمة لتفتيت هذه الخلايا الحقن الموضعي، التجميد، الليزر، الموجات فوق الصوتية، الترددات الراديوية، وجميعها أثبتت فعاليتها بدرجات متفاوتة مع قلة في التدخل الجراحي. كما تظهر الأبحاث الحديثة أيضا دورا كبيرا للخلايا الدهنية ذات اللون البيج، والتي يمكن تحفيزها لتحويل الدهون البيضاء غير النشطة إلى دهون مولدة للحرارة من خلال الرياضة، التعرض للبرد، ومركبات طبيعية مثل الكركمين والأنثوسيانين. وقد أظهرت دراسات أخرى أن مادة الأنترلوكين 6 التي تفرزها العضلات أثناء التمارين تساهم أيضا في هذا التحول. من جهة أخرى، ثبت أيضا علميا أن التمارين الرياضية كالمشي، تمارين المقاومة والدراجة الثابتة تقلل من شدة السليوليت بنسبة تصل إلى 40% خلال 12 أسبوعا، إذ تحسن الدورة الدموية وتقلل احتباس السوائل وتقوي الجلد. لذا فإن الدمج بين الحلول الطبية الحديثة والنشاط البدني والتغذية السليمة يعتبر النهج الأفضل لعلاج السليوليت وتحسين مظهر الجسم بشكل آمن ومستدام.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن دكتورة ليلى لحود، ما رأيك بهذه الدراسة التي طرحت المشكلة، تحدثت عن دواء جديد، تركيبة جديدة، وعن الحلول أيضا بشكل سريع؟
1: هلا أكيد بالأول في نمط الحياة كتير بيأثر، وكل هالأدوية الموضعية كمان تعطي نتيجة مؤقتة، بس بدنا نخلي ببالنا شغلة إنه في عوامل جينية وفي عوامل بتأثر، يعني حسب نوع الكولاجين بالبشرة. في عنا أشخاص حتى لو ما عندهم وزن زائد، يعني لو ما عندهم بدانة ولو بيعملوا رياضة، بضل في عنا سلوليت موجودة تحت البشرة. من نوعية الكولاجين بيكون الكولاجين رقيق أو كميته قليلة، هيدي شغلة.
0: نعم.
1: تاني شغلة بدنا ننتبه لشغلة مهمة، إنه النساء بيمرقوا بمراحل بحياتهم بيصير في تغيرات بالأستروجين، يعني كيف بتغير الهرمون عند النساء، أول شيء بمرحلة البلوغ، تاني شيء بمرحلة الحمل، بعدين قبل سن اليأس وبيسن اليأس وبمراحل التوتر، يعني الكرونيك ستريس وكرونيك فاتيج، التعب المزمن والتوتر المزمن. الحل يلي عم تطرحها الدراسة هو مثل مفعول الكافيين أو مثل مفعول ديوكسيكوليك أسيد، كل هالأمور يلي بينحقنوا موضعيا لحتى يقلصوا الخلية الدهنية كحجم ويقلصوا الخلية الدهنية كعدد خلية دهنية، وهذا الشيء طبيعي رح تبين الجلد فيها، يعني بس نخفف الخلايا اللي هاجرت على الطرف على الوجه، يعني على السطح مظبوط، يعني تلقائيا حيخف مظهر السليوليت خلال العلاج ولفترة من بعد العلاج.
0: فينا مثلا نبسط الصورة دكتورة ليلى، نقول مثلا الجلد كسطح البحر وتطفو عليه مثلا أناني بلاستيك أو أكياس بلاستيكية، إذا نظرنا إلى البعيد سنرى تعرجات نتوءات.
1: هو أكثر أشياء من تحت مش نعم. أشياء عم بتفوش من فوق يعني نعم. هي مثل يمكن أنواع بركة أعشاب موجودة بقعر البحر
0: نعم.
1: وبلشت تطلع شوي لفوق
0: نعم.
1: ومن فوق على وجه البحر بطلنا عم نشوف سطح البحر كتير
0: أملس.
1: ناعم وما اللي صرنا عم نشوف فيه تعرجات لأنه هالخلايا الدهنية اللي هي هالأعشاب البحرية هاجرت لفوق على سطح البحر وعطتنا من فوق مظهر هيك منه كتير حلو.
0: نعم. الدراسة تحدثت عن دهون نعم. بيج. شو الدهون لونها بيج وشو الدهون البنية والدهون البيضاء؟ السيلوليت مؤلفة من أي دهون؟
1: صح، دهون البيضاء هي المضرة أكثر، هي نعم. المضرة أكثر لأنه بتفرز سايتوكاينز يعني بتفرز مواد أو هي بتصير تفرز مواد لأنه بتأثير الهرمونات اللي موجود عندنا بجسمنا وبيصير في حلقة يعني بيصير في عندنا vicious cycle.
0: نعم.
1: كيف ذكرت الدراسة الانترلوكين 6 يلي هي وحدة من هود السايتوكاين يلي نحن بنفرزها خلال الرياضة، عشان هيك في دور مهم للرياضة وفي دور مهم للهرمونات بتوزيع أنواع الدهون بجسمنا، وفرق كبير بين النساء والرجال بتوزيع الدهون البيضاء والدهون الصفراء حسب كمان الهرمونات، وهذا الشيء نحن ما بنقدر كتير نتحكم فيه، يعني هذا الشيء بيكون تكويني ومحدد جينيا، ما بنقدر نحن كتير، مثل ما بتعرفي في أشخاص عندهم شيء اسمه stubborn fat، يعني بينتبهوا بيعملوا رياضة، إذا جبت شخصين عطيتيهم نفس نظام الغذائي نفس نظام الرياضي منلاحظ انه في اشخاص عندهم مناطق بجسمهم ونوع دهون معينة بجسمهم ما عم يقدروا يتخلصوا منه،
0: يعني عندهم دهون معندة تعند على العلاج
1: 100% بهالحالة بنلجأ للعلاجات الموضعية، يعني بنحقن إبر موضعية فيها هالمواد يلي بتكسر الدهون الصفراء أو البيضاء حسب الأشخاص، هو كل حدا قدي عنده شو عنده توزيع، وهذا الشيء بيساعد يخفف مظهر السيلوليت.
0: كيف تشخصين أنت في عيادتك دكتورة ليلى لحود نوع السيلوليت؟ كيف تعرفين أي نوع من السيلوليت لدينا؟
1: إذا عنا شخص عنده بدانة يعني إذا في عنا شحم زائد بالجسم ببين هيدا على البادي كومبوزيشن نعرف إنه هيدا شحم زائد ممكن هالشخص يستفيد إذا عمل رياضة أو إذا خسر دهون من جسمه وخسر وزن، بس بتتفاجئ إنه بتلاقي نساء ما عندهم وزن زائد بس في عندهم سيلوليت.
0: نعم.
1: هيدي المشكلة بتكون مثل ما ذكرنا من وراء الهرمونات ومن وراء كمان الجينات.
0: نعم.
1: في مناطق بالعالم موجود فيها سيلوليت أكتر من غيرها، يعني هيدا الشيء محدد.

0: أخرى حوادث استبدلت فيها رموز الاستجابة السريعة الأصلية على محطات الشحن بأخرى مزورة. وبمجرد أن يمسح السائق الرمز المزور ينتقل إلى صفحة إلكترونية تبدو مطابقة تماما لموقع شركة شحن السيارات الكهربائية، فيدخل بيانات بطاقته المصرفية معتقدا أنه يدفع رسوم الخدمة، بينما تنتقل تلك البيانات مباشرة إلى القراصنة. وفي بعض الحالات تستكمل عملية شحن السيارة بشكل طبيعي، فلا يشعر السائق بأي شيء غير اعتيادي، ولا يكتشف عملية الاحتيال إلا عندما يلاحظ لاحقا عمليات سحب أو مشتريات مجهولة المصدر من حسابه المصرفي. وتشير تقارير أخرى لمختبرات أمن المعلومات والأمن السيبراني إلى احتمال لجوء بعض القراصنة إلى أجهزة تشويش لاسلكية تعطل اتصال الهاتف المحمول مؤقتا بالقرب من المحطة، بما يدفع السائق إلى الاعتماد على رمز QR كود الموجود أمامه في محطة الشحن. ورغم أن هذا الأسلوب يبقى أقل انتشارا حتى الآن، إلا أنه يعكس مدى التطور الذي بلغته عمليات القرصنة. هذا وفي عدد من المدن الأوروبية تستهدف حملات مماثلة عدادات مواقف السيارات، حيث تلصق رموز استجابة سريعة مزيفة تنقل المستخدم إلى صفحات دفع وهمية، وتكون النتيجة سرقة البيانات المصرفية ثم الحصول على مخالفة وقوف لأن رسوم الموقف لم تسدد فعلياً. لتفادي الوقوع في هذا الفخ، ينصح خبراء الأمن الرقمي فحص رمز الاستجابة السريعة QR كود قبل مسحه، والتأكد من أنه ليس ملصقاً أضيف فوق الرمز الأصلي. استخدام التطبيق الرسمي لمشغل محطة الشحن كلما كان ذلك ممكناً، أو الاعتماد على وسائل الدفع المباشرة المعتمدة. التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي بيانات مصرفية، والتنبه إلى الأخطاء الإملائية أو التصميم الرديء أو الرسائل التي تضغط على المستخدم للإسراع في إتمام عملية الدفع. تفعيل المصادقة متعددة العوامل Multi Factor Authentication وتحديث الهاتف الذكي باستمرار، فهذه الإجراءات تدرج طبقة إضافية من الحماية. أما إذا أدخلتم بياناتكم المصرفية في موقع مشبوه، فيجب حظر البطاقة المصرفية فوراً ومراقبة الحساب المصرفي لرصد أي عمليات غير اعتيادية وإبلاغ المصرف والسلطات المختصة بالحادثة. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو دولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
1: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، إربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
2: الخامسة و45 دقيقة صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل. إسرائيل تستأنف ضرباتها على جنوب لبنان وسط رفع للمحادثات مع لبنان في روما بسبب مزاعم تسريع

0: تمنح طهران تحكما بمنطقة هرمز. إيران تهدد بمهاجمة دول الخليج إذا تعرضت لهجمات أمريكية. وبزشكيان يكشف عن صعوبة التواصل مع المرشد. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إذا ارتفاع عمليات الأعدام في إيران منذ الربيع. دول العربية تحذر من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية في القدس، والقوات الإسرائيلية تداهم مخيما للاجئين الفلسطينيين شمال المدينة. الحكومة المحلية في سبتة تحذر من وضع لا يمكن أن يستمر للمهاجمين أو للمهاجرين القصر، ومدريد تسعى لنقلهم إلى البر الرئيسي. واشنطن تواصل التفاوض مع كيف بشأن صواريخ باتريوت رغم شكوك ترامب. وغالبية النواب الأتراك وقعوا على مقترح قانون يتعلق بمستقبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني وكذلك مستقبل أردوغان.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: وندعوكم الآن لمتابعة إعادة للنقاش.
1: نقاش متكرر دولية مع جيرة من عدة وضيوفها يناقشون الحروب والمناخ والطاقة وفيما إذا كان العالم يقترب من أزمة غذاء جديدة.
2: حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من أن العالم قد يكون على أعتاب موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء تبدأ مع نهاية العام الجاري وتشتد خلال عام 2027. ويعزو كبير خبرائها الاقتصاديين ماكسيمو توريرو ذلك إلى تداخل الحربين في إيران وأوكرانيا واضطراب أسواق الطاقة والأسمدة، إضافة إلى ظاهرة النينيو التي تهدد الإنتاج الزراعي العالمي. فهل يواجه العالم فعليا أزمة غذائية جديدة؟ للنقاش أسعد باستضافة الدكتور إياد نصر الخبير في النزاعات والحروب والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أبدأ معك دكتور إياد نصر، هل تتفقون مع تحذير الفاو بأن العالم يقف بالفعل على أعتاب أزمة غذائية جديدة؟
3: حقيقة هذا التحذير لم يأتي من فراغ، ولكنه أتى بعد تراكم وبعد دراسات معمقة تعلقت بالظواهر الطبيعية، ولكن أيضا ارتبطت بما يحدث اليوم اقتصاديا على مستوى العالم، والذي ألقى بظلاله وبثقله على مجريات الأوضاع الاقتصادية. فارتباط الظواهر المناخية اليوم لم يقتصر فقط على نتائجها وعلى آثارها، ولكن أثر فيه أيضا عوامل أخرى زادت من خطورته وزادت من فرص أن يحدث هذا النوع من القصور في سلسلة الغذاء وتلبية الحاجات الغذائية.
2: دكتور خطار، من منظور العلاقات الدولية، لماذا عادت قضية الأمن الغذائي إلى واجهة الاهتمام العالمي بهذه القوة؟
4: عندما يهتز الاقتصاد العالمي كما يحصل اليوم نظرا لتعدد الحروب والتغيرات المناخية يكون هناك قلق. هذا مشروع، هذا حصل بان بدايات حرب أوكرانيا، وبعد إذن حصلت توافقات أدت إلى استمرار التصدير إن كان من روسيا أو من أوكرانيا، شكل ذلك ضمانات معينة لسلامة الأمن الغذائي خاصة في بلدان معينة وفي إفريقيا أو العالم الثالث بشكل خاص. الآن مع ما يجري من جديد من توتر أكبر في البحر الأسود وبحر قزوين، هناك ضغوط على التصدير خاصة الآتي من أوكرانيا حيث الإنتاج الزراعي الكبير، هناك ضغوط على الطاقة من خلال الإغلاق انتقائي لمضيق هرمز وإنعكاس ذلك على الأسعار والتضخم والحاجات، وهناك التغيرات المناخية الهائلة المسببة للجفاف ونقص المياه مع ما يعنيه ذلك من نقص كبير في الإنتاج الزراعي وإمكانية عدم حصول بعض البلدان على حاجاتها الأساسية. كل هذا إذن جعل الفاو تحذر، ترفع الصوت في برأيي خطة استباقية لمنع الوصول إلى هكذا وضع.
2: دكتور إياد، دعنا نستفيد من خبرتك كخبير في النزاعات والحروب، كيف تتحول الحروب في إيران وفي أوكرانيا إلى ارتفاع في الأسعار، في أسعار الغذاء حتى في دول بعيدة عن ساحة القتال؟
3: سؤال مهم وربط واقعي لما يحدث عزيزتي. الحرب الأوكرانية كان لها طابع مختلف. أوكرانيا وروسيا تعتبر سلة العالم في مكون أساسي وهو القمح، المكون الذي ارتبط بسلسلات غذائية واضحة، وعدم قدرة أوكرانيا أو عدم تمكين أوكرانيا من تصدير قمحها وعدم قدرة تصدير أو إيصال المواد الغذائية الروسية نتيجة للحصار عليها، ذلك أحدث فجوة كبرى ونقصا كبيرا في المواد الغذائية والقدرة على الحصول على المكون الأساسي. الغاز الذي أصبح أو كان في بداية الحرب الأوكرانية الروسية أساسيا استطاعت أوروبا أن تجد بدائل عنه ولو محدودة ولو بتكلفة أعلى، وأما في ما يحدث في إيران والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فإن العنصر الأساسي لم يكن غذائي على وجه التحديد، وإنما كان موارد طاقة. خمس موارد الطاقة العالمية تأتي عبر هذا المضيق، أي أن 20% من موارد الطاقة قد وضعت الأربع أكماس أو 80% البقية الأخرى على المحك، واضطرت دول كثيرة من أن تعطي الأولوية للبقاء في الشتاء للطاقة في للتدفئة، وذلك أثر على ارتفاع الأسعار، أثر على قدرة العوائل على الشراء، حد من قدرة المزارعين على أن يقوموا بدورهم، حد من قدرة المصانع الصغيرة على وجه التحديد من الوفاء، رفع أسعار التنقل والسفر. كل هذه السلسلة المتواصلة بين الحربين التي تحدث بالتزامن قد وضعت الاقتصاد العالمي على المحك في ظل وجود أو في ظل عدم وجود اتزان سياسي عسكري للقرار من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. إن التصريحات الأمريكية بحد ذاتها لعبت دورا أساسيا في بوصلة الاقتصاد وفي عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وليس الوضع الحقيقي فقط ميدانيا.
2: دكتور خطار، انطلاقا مما قاله ضيفي، يمكن القول بأن الغذاء أصبح اليوم جزءا من أدوات الصراع والنفوذ بين القوى الكبرى؟
4: يعني الغذاء رهينة لهذه الصراعات، الأمن الغذائي رهينة، وكما قلت سابقا عندما يكون هناك تضخم، يكون هناك حروب، تغيرات مناخية، هذه عوامل تجتمع بعضها مع بعض وتضغط. هل أصبح وسيلة حتى الآن؟ هو وسيلة في بلدان عندها حاجات تاريخية. عندما نراقب ما يحصل في السودان يمكن أن نصل إلى ما يشبه سقف معين في النقص الغذائي، يمكن أن يصل إلى انعدام الأمن الغذائي لاحقا في بعض المناطق. أيضا في محاور أخرى من إفريقيا نفس التهديد يتواجد، ولكن بشكل عام حتى الآن هذه الأزمة يمكن السيطرة عليها، إلا أن استمرار الحروب لفترة طويلة، الضغط على مراكز الإنتاج، عدم وجود بدائل، كل هذا نعم يمكن أن يؤدي لاحقا لحصول احتياجات كبيرة وصولا إلى نقص كبير في الأمن الغذائي.
2: دكتور إياد، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى توترات سياسية واجتماعية في بعض الدول كما حدث في محطات سابقة؟
3: إنه لن يؤثر، هو يؤثر فعليا اليوم. هذه الأوضاع التي نراها اليوم، أن السلوك الأوروبي، سلوك الاتحاد الأوروبي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، هو ترجمة حقيقية وواقعية لما تفضلت به. اليوم نجد بأن حتى نزاع وصراع على مصادر المياه أصبح مرتبط بهذه الحرب، بقدرة الدول على توفير الطاقة، بقدرة الدول على توفير أساسيات اللازمة لبلدانها. أعتقد إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه سنجد ارتفاعا شديدا في التوترات الإقليمية، في التوترات بين الجيران غير المتحابين فيما بينهم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ما نسميها راديكالية فيما يتعلق بالعمليات الاقتصادية، الصين، الولايات المتحدة والإرباك الاقتصادي، أوكرانيا وروسيا والارتباك العسكري، وإيران التي اتخذت من مضيق هرمز سلاحا غير نووي ولكن أساسي لكي تضيق على العالم أجمع ولكي تجبر الأطراف المتحاربة معها من الخضوع، كل ذلك نتيجة لهذا البعد.
2: فعلا هو الخبير في الفاو تحدث عن مضيق هرمز باعتباره أحد مفاتيح الأزمة. يعني
3: نعم، المفتاح الذي أحدث أو استحدث، المفتاح الذي لم تحسب له الولايات المتحدة الأمريكية حساب كامل وشامل. اليوم القضية تدور حول مضيق هرمز الذي لم يكن في المعادلة، لم يكن أساسا في المعادلة، ولكن إيران استطاعت أن تحول هذا المضيق إلى سلاح يضع جميع العالم رهينة للممارسات الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تواجه إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، وإنما تواجه العالم أجمع الذي يعاني نتيجة لأن 20% من الطاقة العالمية قد انحسرت ولم تستطع الاستمرار في الوصول إلى من يحتاجون إليه.
2: دكتور خطار، في حال لم تتوقف هذه الحرب، هل يصبح الأمن الغذائي التحدي الأول أمام المجتمع الدولي متقدما حتى على أمن الطاقة؟
4: يعني الأمن الغذائي، الأمن الطاقة، أمن السلامة، الأمن البيئي، أشياء تتربط بعضها مع بعض. لكن بالطبع الأمن الغذائي سيصبح تحديا أكبر في حال أيضا تفاقمت التغيرات المناخية من دون أعطاء أجوبة ومن دون أساليب جديدة. هل يوظف مثلا الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر؟ يجب أن يكون ذلك على جدول الأعمال ولا أن يوظف فقط الحروب والقتل. هذا هو التحدي الكبير، أي أن تكرس العقول والإنجازات للتنمية وللإنسان ولحاجاته، وليس دوما لقتله أو استهدافه.
2: برأيك دكتور إياد، ما العامل الأخطر اليوم على الأمن الغذائي العالمي، وما الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى صناع القرار قبل حلول 2027؟
5: أعتقد أن العامل الأخطر اليوم هو القرارات، قرارات الدول العظمى، قراراتها العسكرية وبقراراتها في اتخاذ الحرب والسلم اليوم دون مسؤولية ودون حسابات تتعدى حدودها الجغرافية، تتعدى مصالحها الفردية والشخصية. إن تعنت دولة عظمى ما بقرارات عسكرية وإجراءات عسكرية لا تؤخذ بعين الاعتبار فيها إلا مصالحها الفردية ومصالح حلفائها، يصبح الأخطر على العالم ويهدد الاقتصاد العالمي والرفاه العالمي، ويهدد قوت اليوم لملايين البشر نتيجة لذلك. إن ما يترتب من مشاكل طاقة ومن مشاكل أمان غذائي مرتبطة بقرار السلم والحرب الذي يمكن لدولة أو لشخص ما أن يتخذه دون الأخذ بعين الاعتبار حاجات ملايين الأشخاص.
2: دكتور إياد نصر، خبير النزاعات والحروب، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. شكرا.

0: تمام. وسادسة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثالثة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: ونستهلها بالعناوين. إسرائيل تستأنف ضرباتها على جنوب لبنان رغم مباحثات روما. إيران تقول إنها اتفقت مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز، والحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين. كييف تكثف مطالبتها بصواريخ اعتراضية عقب هجمات روسية. عبد الرحمن السيد مرشح الديمقراطيين لمجلس الشيوخ عن ميشيغان.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. رغم المحادثات التي تجري في روما، استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان محملا حزب الله مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار، فيما أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شخص على الأقل. جاءت الضربات بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء قرية المنصور، هو الأول من نوعه منذ أسابيع. زياد حلبي من القدس.
3: اشتباك تفاوضي في روما وتصعيد عسكري في جنوب لبنان تزامنا وبينا تعقيد الوضع الراهن، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان وأنذر سكان إحدى القرى بإخلائها بحجة أنهم عادوا بعد أن نصب الجيش اللبناني حاجزا خلافا للتفاهمات. لكن الهجمات الإسرائيلية جاءت بعد اتهام حزب الله بخرق الاتفاق وبعد مقتل جنديين وإصابة آخرين بانفجار عبوة في أحد المباني التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. المحادثات السياسية لم تحقق اختراقا وانتهت جولتها قبل 3 ساعات من موعدها بسبب تسريب الجانب اللبناني لمعلومات من المحادثات وفق السفير الإسرائيلي المفاوض لايتر، فيما واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي عشية الانتخابات تصعيد لهجته في أكثر من اتجاه، لأن وجود إسرائيل لا يخضع لأي مفاوضات، قال نتنياهو. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: مصدر في الطاقم الإسرائيلي المفاوض كشف أن إسرائيل طلبت من الأمريكيين رفع جلسة التفاوض قبل 3 ساعات من موعد انتهائها بالأمس. إيهاب نفع رئيس وحدة العلاقات الدولية في المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار رأى في حديث لمونتي كارلو الدولية أن محادثات روما ليست إلا أداة مراوغة أمريكية في إطار مفاوضات حرب الشرق الأوسط، كما قال متحدثا لوهيب خدش.
4: هذه المفاوضات إجمالا يمكن أن نصفها بأنها اختبار حقيقي للإرادات في الداخل اللبناني، وكذلك رؤية الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي لاستمرار التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان. نحن نعلم أن هذه المفاوضات هي جزء من أدوات المراوغة الأمريكية. ورقة المفاوضات هي ورقة جانبية على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية حتى اللحظة، ولكن الوضع اللبناني الداخلي أنا أعتقد أن انعكاسات هذه المفاوضات عليه ستكون سلبية وشريرة الخطورة للغاية، وربما تصريحات نعيم قاسم بتشير إلى جزء من هذا الغضب المكتوم ما بين حزب الله والحكومة اللبنانية التي لن تستطيع أن تمنع سلاح حزب الله دون تنسيق مجمل مع الجانب الإيراني. وهذه مسألة إن لم تتم بالتفاوض سوف تفضي بنا في النهاية يعني حرب طائفية لن تبقي ولن تظهر، وسيكون المستفيد الأول والأخير في هذه المسألة في النهاية هو الجانب الإسرائيلي.
1: إيهاب نفع رئيس وحدة العلاقات الدولية في المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار. وعلى جبهة إيران تتواصل التحركات الدبلوماسية بشأن مضيق هرمز وسط مؤشرات على تقدم المفاوضات بين طهران وواشنطن، وفي وقت تؤكد فيه إيران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن مسار ملاحي في المضيق. تشدد إسرائيل على مواصلة حماية مصالحها أيا كان مصير الاتفاق المحتمل. فايزة مصطفى والتفاصيل.
5: في مؤشر جديد وإيجابي أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، مع وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن ما لم تتدخل أطراف ثالثة في الإشارة إلى واشنطن. وأوضح بقائي أن هذا التفاهم لا يضمن بمفرده أمن هذا الممر المائي الاستراتيجي، وأكدت الخارجية الإيرانية استمرار جهود الوسيطين الباكستاني والقطري لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، وتزامنت هذه المستجدات مع رفع وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، غير أن شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول في الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني تغييرا في سياسة واشنطن تجاه الجمهورية الإسلامية. وفي إسرائيل شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن وجود بلاده ليس موضع تفاوض، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مستقبلها سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازجكان قال إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في أذار مارس صعب جدا في الوقت الراهن بحسب تعبيره. ومع ذلك دفع بازجكان عن خامنئي مشددا على أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة معه. في الأثناء أعلن الحوثيون استهداف ناقلتين نفط سعوديتين، واحدة قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر وأخرى في خليج عدن، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنوا فرضه على المملكة منذ أسبوعين. سامية الأشرقي.
6: استهدف الحوثيون ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر قرب أحد أبرز موانئ تصدير النفط في المملكة في إطار الحصار البحري الذي أعلنت الجماعة المدعومة من إيران فرضه على السعودية قبل أسبوعين. ويقول الحوثيون إنهم سيصعدون عملياتهم في شمال البحر الأحمر مؤكدين إصابة سفن سعودية بصواريخ باليستية خلال الأيام الماضية. الباحث السياسي والإعلامي عبد الله إسماعيل يحدثنا عن تداعيات هذا التصعيد.
7: جماعة الحوثي دائما عندما تتعرض لضغوط داخلية تذهب للبحث عن يعني شماعات كبيرة أو حروب أو فتح جبهات، وبالتالي نحن أمام يعني مشهدين، أمام ضغط داخلي وأمام توجيه وحاجة إيرانية. أي شغب في هذه المنطقة هو حساس جدا، بالتالي جماعة الحوثي اليوم لا تهدد اليمنيين فقط ولا تهدد السعودية ولا المنطقة، هي تهدد العالم في أهم وأكثر الممرات البحرية حساسية وأهمية بالنسبة للعالم كله.
6: وهذه الهجمات تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتبدد آمال الأسواق في خفض التصعيد واستئناف حركة الشحن وتدفق إمدادات الخام عبر الشرق الأوسط.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحاب الدولة العبرية من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. أما الحركة الفلسطينية فكررت بالأمس أنها وافقت على خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتعلق بالمرحلة الثانية من خطته للسلام، وربطت نزع سلاح حماس بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة. هذا وحذرت دول عربية وإسلامية اجتمعت في عمان بالأمس من أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة تنذر بتفجر صراع ديني تتجاوز داعياته المنطقة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري. يأتي الاجتماع بالتزامن مع عملية إسرائيلية واسعة في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين. شروق أسعد من رام الله.
8: العملية العسكرية الإسرائيلية شملت مداهمة غالبية المنازل والتفتيش وتنفيذ اعتقالات واسعة وتحويل عدد من منازل المخيم لثكنات عسكرية، فيما تعمل الجرافات الإسرائيلية بكثافة في الشارع المعروف بشارع المطار المقابل لمخيم قلنديا، وحيث يتواجد مقر الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو مقر رئيسي استولت عليه إسرائيل بعد أن أصدرت قراراً عسكرياً بإغلاقه. إسرائيل تدعي أن ما يتم هو في إطار محاربة الإرهاب كما تقول، فيما يعتبر أهالي المخيم هذه للادعاءات ذريعة إسرائيلية كما قالوا لتنفيذ مخطط يخشون أن يكون شبيها بما حل بمخيمات اللجوء شمال الضفة في طول كرم وجنين تحديدا، حيث دمر الجيش الإسرائيلي البنية التحتية وعددا من المنازل، غير الطبيعة الجغرافية للمخيمات وهجر سكانها. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: تحقيق عسكري إسرائيلي خلص إلى أن نيرانا صديقة ربما تسببت بمقتل مستوطن خلال اشتباك دام مع فلسطينيين في قرية تل في شمالي الضفة الغربية الشهر الماضي. فاز المرشح المعارض لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل عبد الرحمن السيد بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية ميشيغان لاختيار مرشحه لمقعدها في مجلس الشيوخ. والتفاصيل مع شير الناصر.
9: السيد استطاع أن يتفوق على زميلته في الحزب الديمقراطي ومرشحة جناحه الوسطي هيلي ستيفنز، وسارع إلى التشديد على ضرورة إعادة توحيد الصفوف الديمقراطيين، وكذلك هاجم منافسه الجمهوري واصفا إياه بأنه جبان ويدين بالولاء لترامب والجهات المانحة. أما الجمهوريون ورغم تخوفهم من فوز السيد فإنهم اعتبروا أن مواقفه من إسرائيل والهجرة والرعاية الصحية قد تجعله عرضة للهجوم. وبعد إعلان النتائج سخر ترامب من فوز من وصفه بالشيوعي معتبرا أنه خبر ممتاز للجمهوريين، ووصف السيد بأنه رجل كراهية. ويؤكد فوز عبد الرحمن السيد الطبيب البالغ من العمر 41 عاما القدرة المتنامية للجناح التقدمي الديمقراطي بعد خوض حملته ضد نفوذ كبار المانحين والمنظمات المؤيدة لإسرائيل مثل أيباك التي أنفقت أكثر من 30 مليون دولار دعما لهيلي ستيفنز. لكن السيد سعى إلى طمأنة الناخبين اليهود بعد تبادل اتهامات بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا في ميشيغان التي تضم أيضا جالية عربية كبيرة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أسفرت هجمات شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات وفق ما أعلنت السلطات، ما دفع أوكرانيا إلى تكثيف مناشداتها لحلفائها بتزويدها صواريخ اعتراضية تحديدا من نوع باتريوت الأمريكي الصنع. من كييف مراسل مونتي كارلو الدولية محمد زاوي.
10: وتيرة توريد صواريخ الدفاع الجوي بما فيها صواريخ منظومات باتريوت إلى أوكرانيا انخفضت خلال النصف الأول من عام 26 إلى نحو ثلث مستواها مقارنة بعام 25 وفق ما كشف الرئيس الأوكراني الذي أكد أن الدول الشريكة لا تزال تملك مخزونات من هذه الصواريخ. كييف أبلغت رسميا من شركائها الغربيين بأن تقليص إمدادات الصواريخ الاعتراضية يعود إلى التطورات العسكرية في الشرق الأوسط، لكن زيلينسكي لم يستبعد أن تكون هناك أيضا دوافع سياسية وراء هذا القرار، حيث يرى أن الضغوط ربما لعبت دورا بهدف جعل أوكرانيا أكثر مرونة في بعض الملفات. هذه التصريحات اللافتة جاءت عقب هجوم روسي واسع على كييف ومحيطها خلف العشرات بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت لوجستية وخدمية، وكشفت ضعفا واضحا للدفاعات الأوكرانية في مواجهة الباليستيات الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ندد بالهجمات الروسية الأحدث على العاصمة الأوكرانية. في الشأن الآسيوي، بدأت تايوان مناورات حربية سنوية تستمر 10 أيام، وذلك بغية اختبار مدى قدرتها على مواجهة أي حصار بحري محتمل تفرضه بكين. هدى العناس.
11: انطلقت في تايوان مناورات هانغ كونغ الحربية السنوية في نسختها 42 في تاريخ الجزيرة لتختبر ولأول مرة قدرتها على التصدي لحصار بحري محتمل قد يفرضه الجيش الصيني في غرب المحيط الهادئ. وتتضمن النسخة الحالية من المناورات ممارسات التخطيط العسكري لتحسين التنسيق وقيادة المهمة، كما ستختبر هذه العملية إمكانية نقل خطوط إنتاج الأسلحة في زمن الحرب إلى مواقع أكثر أماناً. وتتزامن هذه التدريبات مع تكثيف بكين لضغوطها العسكرية، مما يعكس قلق تايوان من لجوء الصين لحصار بحري لقطع طرق الإمداد، لا سيما وأن الصين تحظى بتفوق عسكري واسع يضم نحو 2 مليون جندي وثلاث حاملات طائرات ونحو 80 غواصة وأكثر من 1200 طائرة مقاتلة، مقارنة بنحو 170,000 جندي و200 289 طائرة فقط لدى تايوان.
1: كشف رئيس الحكومة المحلية في جيب سبتة الإسباني عن وجود عدد كبير من الأطفال المغاربة هناك بعد إعادة عدد كبير أيضا من المهاجرين غير النظاميين الأسبوع الماضي إلى المغرب ملتمسا المساعدة من حكومة البلاد. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إسرائيل تستأنف ضرباتها على جنوب لبنان رغم مباحثات روما. إيران تقول إنها اتفقت مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز، والحوثيون يعلنون استهداف ناقلتين نفط سعوديتين. كييف تكثف مطالبتها بصواريخ اعتراضية عقب هجمات روسية.
0: شكرا لك رولا أبي حيدر.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: والبداية رضا من

0: التي تضم العديد من الحسابات والصفحات والمجموعات المخصصة للهجرة إلى سبتة، لكن هذا الأمر ليس جديدا، فمنذ سنوات تظهر هذه المنصات شبانا يصورون أنفسهم وهم يسبحون نحو المدينة، وآخرين يرفعون إشارة الإبهام عند وصولهم، كما تنشر بعض الحسابات صورا صادمة لجثث جرفتها الأمواج إلى الشاطئ أو إعلانات عن أشخاص مفقودين. لكن لوموند لم تجد أيضا أي دليل على وجود رسائل تدعو إلى الانضمام إلى الجيب نشرت على نطاق واسع وبشكل منسق خلال الأيام الأخيرة. وأضافت الصحيفة أنه من المستبعد جدا أن تمر حملة أدت إلى نزوح أكثر من 50,000 شخص خلال بضعة أيام من دون أن تلاحظها المنصات الكبرى للتواصل الاجتماعي.
1: محمد بوشيبة، شكرا لك.
2: مباشر مع مراسل.
1: في تركيا قدم التحالف الحاكم مشروع قانون يهدف لدعم عملية السلام والحل السياسي الجارية مع حزب العمال الكردستاني، ويتضمن مشروع القانون إيجاد حلول لوضع مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وإنهاء الملاحقة القانونية لعناصره. تركيا تهدف من خلال العملية إلى إنهاء صراع دام لأربعة عقود مع المسلحين الأكراد. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي. حسن، صباح الخير، وماذا عن تفاصيل مشروع القرار هذا وما هو الهدف منه؟
3: نعم، تركيا دخلت الآن في المسار التشريعي للخطوة التي تصفها بالتاريخية، وهي مسيرة السلام مع الأكراد، والتي كانت بدأتها قبل عامين. وخلال هذه الفترة تم تشكيل لجنة برلمانية عقدت 18 اجتماعا وتوصلت إلى هذه النتيجة، وهي مشروع قانون قدم إلى البرلمان التركي ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بإنهاء الملاحقات القانونية على عناصر حزب العمال الكردستاني ومتابعة عملية تسليم أسلحتهم وتأمين عودتهم إلى تركيا. هذه الخطوة جاءت بعد عدد من الخطوات كان أقدم عليها حزب العمال الكردستاني في وقت سابق، حيث كان أعلن عن حل نفسه وإنهاء العمل المسلح ضد تركيا. الهدف هو أن تكون تركيا بدون إرهاب، وهو الشعار الذي يرفعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية، وكذلك حزب الحركة القومية الداعم له والداعم أيضا لهذه المسيرة، والتي في حال نجحت وحققت أهدافها ستضع نهاية لصراع دام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وأثر بشكل كبير على اقتصاد تركيا، وأدى أيضا إلى سقوط عدد من الضحايا تجاوز 40,000 قتيل. خطوات التحالف الحاكم تتم بالتنسيق والتشاور مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ذو التوجه الكردي، وكذلك أيضا بتنسيق مع عبد الله أوجلان الزعيم الكردي المسجون في تركيا، والذي يشكل وضعه الحالي وإمكانيات تحسين وضعه الاعتقالي مجال نقاش كبير في تركيا، لأن مشروع القانون الحالي لا يتضمن مستقبل أوجلان، لكن المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم يقولوا أنه سيتم لاحقا تنظيم وضع أوجلان بقرارات إدارية.
1: حسن، ما موقف أحزاب المعارضة من هذا القانون ومسيرة السلام الجارية مع الأكراد؟
3: نعم، باستثناء حزب الحركة القومية وهو الحزب الداعم للرئيس أردوغان، باقي الأحزاب القومية تعارض بشدة خطة السلام مع الأكراد، وترى أنها استسلام من قبل تركيا، وهدفها هو الإفراج عن عبد الله أوجلان وإصدار عفو عام عن مسلحي حزب العمال الكردستاني التي تصفهم هذه الأحزاب بالإرهابيين وقتلت الجيش التركي، وتشن هذه الأحزاب حملة قوية وانتقادات شديدة ضد الرئيس أردوغان وضد الزعيم القومي الداعم له دولة بهجلي. أكبر أحزاب المعارضة وهو الحزب الجديد الذي شكل حديثا بعد انفصاله عن حزب الشعب الجمهوري، من حيث المبدأ هو داعم لمسيرة السلام مع الأكراد، لكن لم يوقع على مشروع القانون حتى الآن، ويربط بين عملية السلام مع الأكراد والمسيرة الديمقراطية الجارية في تركيا، ويرى الحزب بأن نجاح عملية السلام تتطلب أيضا استقلالية للقضاء ووقف الضغوط وحملات الاعتقال التي يتعرض لها مسؤولي الحزب ورؤساء البلديات من هذا الحزب، وفي مقدمتهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو، بالإضافة إلى 18 من رؤساء بلدية

0: احتياط آخرين وعشرات المسؤولين الآخرين من الحزب هذا الحزب الجديد الذي يتزعمه أزغر أزال.
1: حسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية في أنقرة، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: نبيل شوفان، مرحبا من جديد.
2: مرحبا بك رضا، نحن على موعد بعد أقل من دقيقة مع موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
1: بعد الموجز لنا إعادة مع النشرة الاقتصادية، المستشار الاقتصادي زياد الهاشمي،
2: النشرة الرياضية مع صدام صديق، ثم الأخبار الثقافية والفنية معك رضا. ماذا لديك؟
1: الحرب الروسية تدمر أكثر من مليون كتاب أوكراني وتهدد صناعة النشر، وأيام قرطاج السينمائية تستعد لدورتها 37.
2: ونختم بقصص حياة مع مراسلنا محمد طلال، يحكي لنا قصة فنانة رسم بالموزايك.
1: السابعة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
3: صباح الخير عن جديد نبيل، وأهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت مساء أمس على قناة فوكس 5: سمعت أن الأمور تسير على ما يرام، وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أصبح وشيكا. وقال ترامب في المقابلة: أنا لا أسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء، وهذا ما كنا نتجه إليه وأرادوا التفاوض، ونحن نقوم بذلك، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام. هذا وندد خبراء حقوق الإنسان بتهديدات ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية، ومن جهتها توعدت طهران باستهداف البنية التحتية الحيوية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة هذه التهديدات. التقى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بنظيره العراقي فؤاد حسين الأربعاء في عمان في أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين عقب الضربات التي نفذتها المملكة والولايات المتحدة على الحشد الشعبي العراقي. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين من قوات الاحتياط خلال القتال في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد استأنف أمس غاراته على جنوب لبنان غدا انطلاق المحادثات في روما من أجل التوصل إلى وقف القتال، محملا حزب الله مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار. وجاءت الضربات بعد أنذار إسرائيلي كان الأول من نوعه منذ أسابيع بإخلاء قرية المنصور جنوب البلاد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحاب الدولة العبرية من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. إلى الولايات المتحدة، حيث فاز المرشح المعارض لدعم واشنطن لإسرائيل عبد الرحمن السيد أمس في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية ميشيغان لاختيار مرشحه لمقعدها في مجلس الشيوخ، فيما دعا إلى إعادة توحيد صفوف الديمقراطيين. واليوم قالت سلطات محلية في أوكرانيا أن غارات روسية على منازل في مدينة بلاكليا بشرق البلاد أودت بحياة 3 أشخاص خلال الليل، في حين عمل رجال الإنقاذ على أخماد الحرائق وإزالة الأنقاض. وأمس أصدرت السفارة الروسية في كولومبيا نفيا لتقرير إعلامي كولومبي يفيد بوجود صلات لها بشبكات يشتبه بأنها تجند مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا. نهاية الموجز.
2: شكرا شيرين.
0: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: وفي صباح مونتي كارلو الدولية، ودائما في هذا التوقيت نعيد النشرة الاقتصادية،
2: وهي دائما مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. حوارته اليوم رولا أبي حيدر.
4: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. صعدت الصين مواجهتها التكنولوجية مع الولايات المتحدة عبر تشديد عمليات تصدير الطائرات المسيرة ومكوناتها للسوق الأمريكية وفرض قيود على عدد من الشركات الأمريكية، في خطوة تعكس انتقال الصراع بين البلدين من التجارة إلى التحكم بالتقنيات وسلاسل الإمداد الحساسة. لماذا اختارت الصين تقييد تصدير الطائرات المسيرة تحديدا كوسيلة للرد على القيود الأمريكية زياد؟
5: اختيار الطائرات المسيرة ليس عشوائي من قبل الصين، هذه تعتبر من أبرز القطاعات التي تمتلك فيها الصين تفوقا إنتاجيا وتكنولوجيا واضحا، ولا سيما في الطائرات المسيرة المدنية منخفضة ومتوسطة التكلفة وكذلك مكوناتها مثل البطاريات والمحركات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم. تقديرات حصة الشركات الصينية تختلف حسب نوع السوق، لكنها تشير إلى أن شركة دي جي آي وحدها تستحوذ على نحو 70% من سوق الطائرات المدنية المسيرة الأمريكية، وترتفع بعض التقديرات إلى قرابة 90% في قطاع الطائرات التجارية المسيرة وكذلك الأمنية. لذلك تدرك بكين أن تجديد تراخيص التصدير يمكن أن يضغط على المستخدمين والشركات الأمريكية التي يصعب عليها إيجاد بدائل مماثلة من حيث السعر والكفاءة وبالسرعة المطلوبة. لكن القرار الصيني جاء أيضا ردا مباشرا على مجموعة إجراءات أمريكية وليس فقط على حظر الروبوتات ومحولات الطاقة. أدرجت لجنة الاتصالات الفيدرالية منذ ديسمبر 2025 الطائرات المسيرة الأجنبية ومكوناتها الحساسة على قائمة المعدات التي تعتبرها واشنطن خطرا أمنيا مع بعض الاستثناءات المشروطة. ثم وسعت واشنطن القيود لتشمل نماذج جديدة من الروبوتات وكذلك محولات الطاقة المتصلة بالشبكات بحجة حماية البنية التحتية ومراكز البيانات الأمريكية من عمليات التجسس أو التعطيل الإلكتروني.
4: وهل تمثل القيود الصينية الجديدة حظرا كاملا على تصدير الطائرات المسيرة زياد؟ وما التداعيات الاقتصادية المتوقعة؟
5: نعم، الصين لم تفرض حظرا شاملا على تصدير الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة، وإنما أخضعت جميع طلبات التصدير لمراجعة فردية مشددة مع تجديد الرقابة على المكونات والتقنيات الحساسة المرتبطة بهذه الصناعة. هذا يعني أن الصادرات قد تستمر لكنها ستكون أبطأ وأكثر تعقيداً، مع احتمال رفض بعض الطلبيات إذا رأت بكين أن المنتجات قد تستخدم في تطبيقات عسكرية أو أمنية. اقتصادياً من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطائرات المسيرة وقطع الغيار في السوق الأمريكية وإطالة فترات التسليم للشركات العاملة في قطاعات متعددة مثل الزراعة والبناء والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سيزيد الضغط على الشركات الأمريكية التي لا تزال تعتمد على المكونات الصينية في وقت يصعب فيه إيجاد بدائل تمتلك الكفاءة نفسها والسعر التنافسي نفسه. في المقابل قد تدفع هذه الخطوة الولايات المتحدة إلى تسريع بناء صناعة محلية للطائرات المسيرة وتنويع مصادر التوريد من دول أخرى، إلا أن هذا التحول سيحتاج إلى فترات طويلة واستثمارات كبيرة وسيكون أكثر تكلفة من الاعتماد على الموردين الصينيين التقليديين. لذلك يمكن النظر إلى القرار الصيني على أنه ورقة ضغط اقتصادية محسوبة تهدف إلى رفع كلفة القيود الأمريكية وإظهار قدرة بكين على استخدام تفوقها في سلاسل الإمداد التكنولوجية من دون الوصول في الوقت الحالي إلى قطيعة تجارية كاملة.
4: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.

0: إذن بيان الفيفا بعد اجتماع أزمة طارئة في المغرب الذي يحتضن كأس العالم رضا المقبل وبالتشارك مع البرتغال
1: وإسبانيا
0: بالإضافة إلى انتقالات اللاعبين مع وصول المصري محمد صلاح إلى تركيا.
1: هذه تفاصيل النشرة الرياضية معك صدام صديق. صباح الخير.
2: صباح الخير. اجتمع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بكبار مسؤولي الفيفا بالأمس في سلا قرب العاصمة المغربية الرباط. اجتماع أزمة على إثر الضغوط التي يتعرض لها صاحب 56 سنة على خلفية مشروع بيع نسبة من كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص. وعقب الاجتماع أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا أكد فيه على دعم أمين عام الفيفا السويدي ماتياس غرافستروم وأعضاء مجلس الإدارة لرئيس الفيفا جاني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد المنتخب من قبل الاتحادات الوطنية. ومن جهته أكد رئيس الفيفا دعمه الكامل للأمين العام وإدارة الفيفا. وأقر الاجتماع بأن مشروع فيفا فورورد إنتربرايز أصبح ملغيا تماما، وأقر أيضا بوجود أخطاء خلال التعامل مع هذا المشروع، واتفق على أنه لم يكن المقصود من ذلك أن يشعر مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء بالإقصاء من عملية التشاور، وأن هذه العملية كان ينبغي أن تدار بطريقة مختلفة، كما تم الاعتراف بوقوع أخطاء إضافية بعد التسريب المقترح لوسائل الإعلام وفقا للبيان. وقال الفيفا إنه في رسالة موجهة إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء قدم الاتحاد الدولي اعتذارا عن هذه الأخطاء مع التعهد بضمان عدم تكرارها مستقبلا مع إجراء مراجعة شاملة، على أن يعرض تقرير النتائج في الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا. واتفق المجتمعون على أن فيفا لن يتسامح مع أي هجمات تستهدف نزاهته أو مبادئ الحوكمة الرشيدة والإجراءات المؤسسية. وكان إنفانتينو قد تلقى انتقادات من داخل المنظومة الكروية من خارجها على مشروع الأخير القاضي بإنشاء شركة فيفا فورورد إنتربرايز لتولي إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي لكرة القدم والفعاليات التابعة له، والتي من أهمها كأس العالم مع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص. وقوبل المشروع برفض واسع قبل أن يسقط تماما. ومن آخر المنتقدين لإنفانتينو ومشروعه النجم البرتغالي لويس فيغو الذي كتب مقالا بالأمس قال فيه إنه يجب على إنفانتينو أن يرحل، واصفا ما رأه خلال أيام العشرة الماضية بأنه أكثر السلوكيات انحطاطا وخداعا وأنانية. وأنهى فيغو مقاله بالقول إن إنفانتينو فقد دعم كبار موظفيه وأقرب مستشاريه والغالبية العظمى من الأشخاص الذين كرسوا حياتهم من الرياضة. من جهة أخرى قالت سيغا التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة إن أزمة الحوكمة التي يمر بها الاتحاد الدولي لكرة القدم تستوجب رقابة مستقلة ومراجعة خارجية لآليات الحوكمة واتخاذ القرار. ودعا سيغا الفيفا إلى الخضوع طوعا للتقييم مؤسسي مستقل يعزز الشفافية والمساواة ويعيد بناء الثقة، وذلك عقب اجتماع في جنيف بالأمس. إلى انتقالات لاعبي كرة القدم، مع استقبال كبير لنجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح في طرابزون على ساحل البحر الأسود شمال شرق تركيا بالأمس، نجم ليفربول الإنجليزي السابق تعاقد على عامين مع طرابزون سبور في صفقة انتقال حرة مع عقد سنوي تصل قيمته إلى 17 مليون يورو وفقا للتقارير، ليصبح على ضوء ذلك الأكثر أجرا في البطولة التركية. صلاح مع نسبة تصل 20% أيضا من حصة مبيعات قميصي، حيث سيرتدي الرقم 10 مع النادي التركي. وشهد وصول النجم المصري إلى مطار المدينة حضور أكثر من 20,000 من المشجعين، وألقى صلاح كلمة قصيرة شكر فيها الحضور وأكد على تطلعه للموسم الجديد مع النادي. نستمع لبعض من كلمات المصري بالأمس. من الرائع حضور كل هذا العدد من الجماهير، أمر لا يصدق، لا يمكنني وصف إحساسي بكلمات. بكل تأكيد أتطلع إلى مقابلة زملائي في الفريق، وعندما أذهب إلى أي مكان دائما هدفي هو تحقيق الألقاب، وأمل أن نقدم موسم جيد على المستوى المحلي والأوروبي أيضا. وكان محمد صلاح قد غادر ليفربول هذا الصيف بعد رحلة 9 أعوام أعوام استثنائية حق في لقب الدوري الإنجليزي في مناسبتين ولقب دوري أبطال أوروبا. مع الانتقالات أيضا توصل بطل إنجلترا أرسنال إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد على صفقة قائد الفريق البرازيلي برونو غيماريش. وفق للتقارير صفقة تصل إلى 75 مليون جنيه استرليني على أن يوقع صاحب 28 سنة عقدا مع الجنرس لمدة 4 أعوام عام إضافي كخيار للتجديد. إذا انتهت أخبار رياضية، إلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السابعة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: إسرائيل استنفت ضرباتها على جنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين صباح اليوم. الوفد الإسرائيلي في روما طلب من الأمريكيين رفع المحادثات مع لبنان وسط تضارب الأنباء عن الأسباب. مقترح اتفاق يمنح إيران تحكما بمضيق هرمز. طهران تهدد بمهاجمة دول الخليج إذا تعرضت لهجمات أمريكية. بزشكيان يكشف عن صعوبة التواصل مع المرشد. والحوثيون يستهدفون ناقلتين نفط سعوديتين. دول عربية تحذر من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية في القدس. الحكومة المحلية في سبتة تحذر من وضع لا يمكن أن يستمر للمهاجرين القصر، ومدريد تخطط لنقلهم إلى البر الرئيسي. واشنطن تواصل التفاوض مع كييف بشأن صواريخ باتريوت رغم شكوك ترامب. غالبية النواب الأتراك وقعوا على مقترح قانون يتعلق بمستقبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني وأيضا مستقبل أردوغان.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: إلى أخبارنا الثقافية والفنية. رضا، الحرب الروسية دمرت أكثر من 1,500,000 كتاب أوكراني وهي تهدد صناعة النشر.
1: نعم نبيل، تسببت الضربات الروسية خلال شهر يوليو تموز الماضي في تدمير أكثر من 1,500,000 كتاب أوكراني بعد استهداف مستودعات ومطابع ومرافق مرتبطة بصناعة النشر، ما ألحق خسائر كبيرة بقطاع الكتاب في أوكرانيا. وأدت الهجمات إلى احتراق مخزونات ضخمة من الكتب وتعطيل عمليات الطباعة والتوزيع. وأكدت السلطات الأوكرانية أن أكثر من 35 دار نشر تضررت منذ بداية الحرب، فيما تدرس الحكومة تقديم منح وتعويضات لدعم القطاع قطاع النشر في محاولة للحفاظ على صناعة الكتاب والهوية الثقافية في ظل استمرار الحرب.
0: أيام قرطاج السينمائية تستعد لدورتها 37 باحتفال ستيني واستقبال تجارب جديدة. رضا،
1: أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية في تونس فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة الدورة 37 والتي ستقام ابتداء من 12 من ديسمبر كانون الأول المقبل بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس المهرجان. وتشمل المسابقة الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، إضافة إلى مسابقة قرطاج السينما الواعدة المخصصة لاكتشاف المواهب الجديدة. وتستعد إدارة المهرجان لتنظيم دورة استثنائية تستعيد فيها تاريخ المهرجان منذ تأسيسه عام 1966 على يد الناقد والسينمائي الطاهر الشريعة، مع مواصلة المهرجان دعمه للسينما العربية والإفريقية والأعمال المستقلة. وكما تتضمن الاحتفالات مشاريع لتوثيق ذاكرة المهرجان وبرامج تكريم وأنشطة موازية تأكيدا لمكانته، مكانة مهرجان قرطاج السينمائي كأحد أبرز المنابر السينمائية في إفريقيا والعالم العربي.
0: شكرا لك رضا جودي.
2: قصص حياة من العراق مع مراسلي مونتي كارلو الدولية.
0: قصص حياة مع مراسلنا في العراق محمد طلال يحكي لنا قصة رنا بندر وهي فنانة رسم بالموزايك.
3: بلغة الموزايك تتحدث أصابع الفنانة البغدادية التشكيلية رنا بندر، فمن آلاف قطع الحجر والزجاج الصغيرة تنسج حكاياتها الخاصة، فداخل مشغلها المتواضع في بغداد تتحول الألوان المتناثرة بين يديها إلى لوحات وجداريات موزائيكية تستعيد ملامح التراث العراقي وتفاصيل الحياة البغدادية.
4: حبيت هذا الفن يمكن من كوني أني أحب التفاصيل والديتيلز، ولهذا كلش جذبني هذا الفن. أيضاً حبيت أركز على مفردة الجزء من الكل وش قد إلها أهمية، يعني هي كل قطعة حجر وحدة إلها تأثير بالشكل الجمالي والإخراج النهائي للعمل، فكلش حبيتها.
3: بهدوء وصبر تلتقط رنا كل قطعة صغيرة من بين عشرات الألوان والأحجام المبعثرة أمامها، شيئاً فشيئاً تبدأ صورة بغداد بالظهور، وتتشكل فوق الطاولة قباب وأسواق وأزقة قديمة تستعيد حضورها من بين شظايا الحجر، عمل قد يستغرق أياماً أو حتى أسابيع، لكن النتيجة لوحة تبدو وكأنها ولدت دفعة واحدة.
4: الموزايك طبعاً هو فن يرجع إلى الحضارة الإغريقية واليونانية من بعدها، من الفنون المهمة، بيفد دائماً يقدم رسالة بيها توعية بيها تثقيف. بالحقيقة أنا أستلهم المواضيع مالتي يعني من التراث ومن الحضارة ومن الأعمال المعاصرة، طبعاً هم يعتمد على المشاهدات على يعني كثير أشياء، بس يعني دائماً أحاول أعمالي تكون بيها معاصرة أكثر.
3: تدرك رنا جيداً أن الطريق أمام فن الموزايك في العراق ليس معبداً، فالحصول على المواد الأولية المتخصصة ما زال تحدياً دائماً، إضافة إلى شح الدعم وارتفاع التكاليف. ورغم ذلك تواصل رسم رحلتها قطعة بعد أخرى، تتأبط حلمها وتسير بثبات نحو الأمام.
4: حلم اللي أحب أوصله كشخص آني فرد، أتمنى أنه تصير عندي جداريات موجودة بالشارع العراقي تكون حاملة لي رسالة أو فكرة معينة.
3: وربما يشبه فن الموزائيك الحياة نفسها صورة كبيرة لا تكتمل إلا بعد صبر طويل وفاتورة تعب تسدد وتفاصيل لا يراها الجميع. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: الفقرة الأخيرة في هذا الصباح،
0: النشرة العلمية، معك إيلي أيوب.
5: أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونوافيكم بعناوينها. باحثو الفلك سيختبرون معارفهم حول الشمس، مؤكدين بعض المفاهيم أو مبطلين بعضها الآخر على ضوء مراقبتهم للكسوف الكلي المنتظر قريبا. حصول اصطدام عرضي بسطح القمر كان الفاعل له الطبقة العليا من صاروخ تابع لشركة سبيس اكس ظلت حطاما في الفضاء. التغير المناخي وسع خريطة انتشار 80% من أنواع الفراشات، بينما قلص نطاق انتشار 27% منها. أيام قليلة تفصلنا عن كسوف الشمس المنتظر نهار 12 من آب أغسطس الجاري، والذي سيكون كليا في أقسام من إسبانيا وجزئيا في فرنسا، في مشهد يجمع بين الرهبة والإبهار في أن واحد، وفيما ستتوجه أنظار ملايين الأوروبيين إلى السماء للتمتع بمتابعة الحدث الفلكي مرتدين نظارات خاصة، يشكل الكسوف المنتظر فرصة ثمينة للباحثين لاختبار معارفهم حول الشمس وتأكيدها أو دحضها جمعين أكبر قدر ممكن من المعلومات. تتعدد مجالات الدراسة التي تتيحها كل ظاهرة كسوف، إذ سيدرس المجال المغناطيسي للشمس مروراً بهالتها ووصولاً إلى رياحها. تعتبر الشمس نجماً نشطاً يبعث باستمرار مواد وجسيمات مشحونة، ويبلغ النشاط الشمسي ذروته كل 11 عاماً ليصدر عن هذا النجم عواصف شمسية هائلة مصحوبة بانفجارات تنتشر على مسافات تصل إلى مئات آلاف الكيلومترات. عالم الفيزياء الفلكية ومدير الأبحاث في هيئة الطاقة الذرية والطاقة البديلة الفرنسية ألان ساشا برون لفت إلى أن الهدف من مراقبة الشمس أثناء الكسوف هو فهم الآليات الفيزيائية التي تقف وراء نشاط الشمس، مما يتيح للعلماء أن يفهموا مسار تطور الشمس عبر الزمن منذ نشأتها. سيحاول علماء آخرون أن يرصدوا الكروموسفير، الطبقة السفلية من الغلاف الجوي الشمسي والأقرب إلى سطح الشمس، لأن عند حدوث الكسوف الكلي للشمس نقترب جدا من سطحها، حيث هناك منطقة كاملة يمكن مراقبتها، ما هو ليس ممكنا بدون الكسوف. في حادث لا يشكل أي خطر على الأرض لكنه يتوقع أن يخلف فوهة على سطح القمر، ارتطمت عرضيا بالقمر الطبقة العليا من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس اكس. كان قد أطلق هذا الصاروخ نحو الفضاء في كانون 2 يناير 2025 حاملاً مركبتين. بعدما عادت طبقة الدفع فيه إلى الأرض، بقيت الطبقة العليا في الفضاء لمواصلة نقل المركبتين الفضائيتين، غير أن هذه الطبقة تحولت إلى حطام فضائي ليكون مصيرها النهائي الوقوع على سطح القمر، بعد فرضية أن يكون وقودها قد استهلك بالكامل. يبلغ وزن الطبقة العليا من صاروخ فالكون 9 نحو 4 أطنان، ويفترض أن تكون قد سقطت على القمر بسرعة تقارب 8690 كيلومترا في الساعة بالقرب من فوهة أينشتاين في النصف الشمالي من القمر. بغية التأكيد ارتطام صاروخ فالكون 9 بالقمر، تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية نازا التقاط صور لموقع الاصطدام عبر مسبارها القمري Lunar Reconnaissance Orbiter، مع العلم أن توفر الصور سيستغرق أياما عدة. أكثر الدراسات شمولاً حتى الآن بشأن تغير مناطق انتشار الفراشات بفعل تغير المناخ، أظهرت نتائجها حديثة العهد أن 80% من أنواع الفراشات وسعت نطاق انتشارها، بينما تقلص انتشار 27% منها. ملخص الدراسة المنشورة في مجلة Ecology and Evolution أفضى إلى أن 79% من التغيرات الموثقة في نطاق انتشار الفراشات ترتبط بالاحترار المناخي والظواهر الجوية المتطرفة. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: وعلى هذه الأنغام نصل وإياكم إلى نهاية 4 ساعات من صباح مونتي كارلو الدولية. رافقني في تقديم الفقرات رضا جودي. شكرا لك أخي رضا.
1: شكرا لك نبيل شوفان على هذه الرفقة الصباحية. الشكر موصول لزميلة رولا أبي حيدر كانت معنا أيضا في تقديم نشرات الأخبار. شيرين ناصر تستعد لتقديم الموجز الأخير بعد ثواني قليلة. محمد بوشيبة قرأ لنا أهم ما جاء في الصحف.
0: وفي التنسيق كان معنا سليم فريني وعلى الهندسة الصوتية ثنائي عبدل وزكريا
1: عبد المنعم مرزوق وزكريا أبو يحيى. وكفي شو بعد الموجز مباشرة اليوم مع زميلة حنان عبد الله.
0: باي باي.
1: أوقات ممتعة. الثامنة صباحا في باريس.
0: شيرين موجز إخباري جديد معك. صباح الخير.
2: صباح الخير مجددا نبيل لك وللمستمعين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت أمس على قناة فوكس 5: سمعت أن الأمور تسير على ما يرام. وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أصبح وشيكا. وقال ترامب في المقابلة: أنا لا أسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء، وهذا ما كنا نتجه إليه، وأرادوا التفاوض ونحن نقوم بذلك، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام. وأمس أعلنت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان اتفقت على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال أنه تم الاتفاق على الإحداثية الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية فإن البيان المشترك للبلدين الذي يتضمن الاعتبارات الرئيسية ونقاط الاتفاق هو أيضا في المرحلة النهائية من المراجعة والسلام. وفي شأن إيراني داخلي، صرح الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان بأن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في أذار الماضي صعب جدا في الوقت الراهن. إلى جبهة لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين من قوات الاحتياط خلال القتال في جنوب البلاد. وكان الجيش الإسرائيلي قد استأنف أمس غاراته على جنوب لبنان غدا انطلاق المحادثات في روما من أجل التوصل إلى وقف القتال، محملا حزب الله مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار. وجاءت الضربة بعد انذار إسرائيلي كان الأول من نوعه من أسابيع بإخلاء قرية المنصور جنوب لبنان. اليوم قالت سلطات محلية في أوكرانيا أن غارات روسية على منازل في مدينة بالاكليا بشرق البلاد أودت بحياة 3 أشخاص على الأقل خلال الليلة، في حين عمل رجال الإنقاذ على إخماد الحرائق وإزالة الأنقاض. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول إن روسيا هاجمت سفينتين لنقل البضائع الجافة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود في وقت متأخر أمس. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن السفينتين المستهدفتين كانتا تنقلان ما قالت إنها بضائع عسكرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

هنا باريس. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، ومعي تيو. هذا الصباح في الهندسة الإذاعية ينطلق المشوار.

بهذه الإيقاعات التي تذكرنا بالزميل زكريا لأنه في عطلة، فأكيد تيو يأخذنا إلى الجزائر من خلال هذا النغم لدي جي سنيك. هذا الصباح الذي نهديه لكل من يتابع الأثير يا أصدقاء. تيو يضحك، راهو يضحك. جو فوا جوست تون سوغيغ اي تي دون، جو فوا با تون فيزاج، بشوف بس أسنانه هو يضحك ولكن لا أرى وجهه. ما فيش ضوء، افتحوا الضوء، ضوء علينا يا جماعة، يا جماعة. يلا أصدقاء، ينطلق إذن المشوار بهذا الخبر. في الحقيقة خبر طريف ولكنه خبر شوية يعني مشتعيس صعب. هذا السائح الأسترالي الذي يبلغ من العمر 50 عاما نجا من محنة استمرت قرابة 6 أيام بعدما علق داخل كهف في منطقة جبلية بتايوان. وكان قد دخل هذا الرجل الكهف بمفرده لكنه لم يتمكن من الخروج بسبب انحدار شديد، كما أنه لم يكن يحمل هاتف أو طعام، بل كانت بحوزته فقط كمية من الماء وآلة ساكسوفون لأنه موسيقار وكان يعزف. ربما اختلى بنفسه في ذلك المكان فقط يا أصدقاء ليتمكن من الحصول أو ليتمكن من العزف أو إصدار عزف جديد، ولكن للأسف وجد نفسه عالقا في ذلك المكان. بعد هذا أطلقت السلطات عملية بحث واسعة شارك فيها نحو 150 شخصا، إلا أن سوء الأحوال الجوية وطبيعة المنطقة الوعرة كانت الأمور صعبة جدا، عملية الإنقاذ كانت صعبة جدا. وعندما سمع السائح إشارات من فرق البحث استخدم آلة ساكسوفون للعزف حتى يتمكن المنقذون من تحديد موقعه، وساعد صوت الآلة إلى جانب الطائرات المسيرة في العثور على ذلك السائح. يعني لولا ذلك الساكسوفون كون بقات ما كما يقال بالمغربي. المهم أن آلة الساكسوفون مكنته من أن ينجو وأن لا يبقى عالقا في ذلك الكهف. وخلال عملية الإنقاذ قامت الطائرات المسيرة بإيصال الطعام والإمدادات إليه، إلى أن تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه سالما. وبعد نجاته وصف ما حدث بأنه معجزة، موجها الشكر أكيد لتايوان ولفرق الإنقاذ. وبإمكانكم متابعة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأننا قلنا بأنه لا يملك هاتف ولا يملك طعام ولا يملك أي شيء، كان بحوزته فقط آلة ساكسوفون. بعد ذلك أكيد أخذت له فيديوهات وهو يخرج من الكهف، وبالتالي بإمكانكم مشاهدتها على مواقع التواصل الاجتماعي. صباحكم سكر.

نتابع معكم مشوار هذا الصباح، سنكون مع أبراج بعد لحظات، بعدها أحداث وقعت في مثل هذا اليوم، بالإضافة لأول لقاء خلال هذه الساعة، ويأخذنا إلى مصر رفقة الكاتبة والروائية المصرية مروى جوهر بخصوص روايتها الجديدة أبناء الليل. مدونة اليوم بصوت جمانة حداد بعنوان ليس الذكرى. أما كوتشينج فنتوقف عند الإدمان الرقمي وتأثيره على الدماغ مع الكوتش والأخصائية النفسية وردة بوقاسي. سنذهب بكم إلى أخبار العالم من خلال موقعنا وزملائنا من قاعة التحرير، موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com، مساحة حرة نخصصها للكاتب والشاعر المغربي الحسين ناكور الفائز بعدة مسابقات شعرية وطنية، كذلك شارك في عدة مهرجانات وملتقيات شعرية وطنية ودولية. سنتوقف عند آخر إصداراته الأدبية.

0: إلى أبراج وإعادة للفقرة رفقة الزميل رضا جودي الذي حاور عرب الحدود إبراهيم حزبون.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: إلى فقرة الأبراج وينضم إلينا على المباشر عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف أن القمر في برج الثور، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
3: نعم، القمر موجود في برج الثور لليوم الثاني على التوالي ولآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى برج الجوزاء. اليوم معناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، وما فيش غير زاوية واحدة اتشكلت أوردي بالفجر الساعة 4:30، هي تربيع بين القمر والشمس، وهي بتعني أنه بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار.
2: إلى الكواكب، وهل من تحرك لها بهذا اليوم إبراهيم؟
3: نعم يا رضا، تحرك مهم جدا. كوكب الزهرة، كوكب الزهرة معروف، كوكب ممتاز، كوكب الحب، العاطفة، الفن، المال، الجمال. هذا الكوكب هو حاليا موجود في برج العذراء، لكن الليلة الجاية الساعة 9:13 حسب توقيت باريس سينتقل إلى برج الميزان، وبيفضل فيه لغاية 10 سبتمبر أيلول.
2: ماذا يعني ذلك؟
3: طبعا هو هذا زي ما قلت كوكب ممتاز جدا، بيعزز النواحي العاطفية، بس المستفيدة أكثر شيء هم الموازين بالدرجة الأولى، بعدين الأبراج الهوائية الأخرى اللي هم الجوزاء والدلو، والنارية اللي هم الحمل، الأسد والقوس. رغم ذلك كل واحد في مجال معين راح يشعر بالتغيير فيه ويستفيد منه. خلينا نمر عليهم واحد واحد ونبدأ بالحمل. الحمل بنقول له بتعزز العلاقة مع الطرف الآخر كشريك، شريك عمل أو شريك عاطفة، ممكن توقيع عقود تجارية أو إتمام خطبة أو زواج. الثور بيعزز العلاقة مع زملاء وزميلات العمل، بيحافظ على صحته، بس تحذير من هلا يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن. الجوزاء الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا، فترة جيدة بتكون للنسوة للدخول في الحمل. السرطان بيستفيدوا أكتر شيء داخل البيت، تغيير في السكن مثلا أو ممكن شراء أو بيع عقار. الأسد بينشط في السفر والتنقل، في منهم بيشتري حاجة ثمينة. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عملية البيع. العذراء مكاسب مالية متعددة، أغلبها بتيجي من العمل أو ممكن يستردوا مبلغ من المال بدهم إياه من قبل، في منهم بحصل على هدية أو جائزة. الميزان زي ما قلنا هم أكثر المستفيدين، شكلهم بيصير جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، وهذا طبعا بيساعدهم يندمجوا بسهولة في المجتمع. العقرب تتاح لهم الفرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة، ممكن ياخذوا وكالة استيراد أو تصدير. القوس بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على أصدقاء جدد، أو بيشاركوا كمان بحفلات أو مناسبات سعيدة، وممكن تحقيق أمنية بمساعدة صديق. الجدي بيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل، الموظف ممكن أنه يرتقي لمنصب أكثر، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل ممكن أنه يدخل التغييرات المطلوبة على طبيعة عمله. الدلو بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، وبيستفيدوا في مجال متابعة موضوع قضائي أو موضوع الهجرة. الحوت مكاسب مالية، هي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث.
2: إذن هذا من تأثير وجود كوكب الزهرة في الميزان من مساء اليوم وحتى العشر.

وتفرض عقوبات أيضا على الشركات التي تعرقل تحقيقات المفوضية الأوروبية أو تمتنع عن التعاون معها. هذا يعني أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي AI Act يفرض التزامات جديدة على جميع الشركات التي تطور أو توفر نماذج ذكاء اصطناعي عامة، سواء كانت الشركة أوروبية أم غير أوروبية، فإن وجودها داخل السوق الأوروبية يفرض عليها الالتزام بالقواعد الجديدة، وهذا يشمل الشركات العالمية الكبرى، وسيكون عليها توثيق كيفية تدريب نماذجها وتقديم معلومات عن بيانات التدريب المحمية بحقوق النشر، وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني، إدارة المخاطر، وتعيين ممثل قانوني داخل الاتحاد الأوروبي إذا كانت شركة أجنبية. فكثير من الشركات العالمية بدأت بالفعل مراجعة سياساتها وآليات تطوير نماذجها استعدادا للامتثال، فالامتثال لهذه القواعد يعني استثمارات إضافية في الموارد البشرية والتقنية، وإعادة تصميم بعض المنتجات قبل طرحها في الأسواق، فضلا عن تعزيز أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات. هذا وقد حذرت شركات تقنية كبرى من أن بعض المتطلبات قد تؤثر في سرعة الابتكار والقدرة التنافسية الأوروبية. ومع ذلك يرى خبراء أن القانون لا يؤثر على أوروبا فقط، أي ما يعرف بتأثير بروكسل، إذ باتت القواعد الأوروبية تتحول تدريجيا إلى مرجع تنظيمي عالمي يدفع الشركات حتى خارج أوروبا إلى تعديل سياساتها ومنتجاتها بما يتوافق مع المعايير الأوروبية. نجح قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الـ AI Act حتى الآن في وضع خطوط حمراء لحماية المستخدمين وحقوقهم، ولكنه يفشل جزئيا في تشجيع الابتكار السريع. قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الـ AI Act لا يوقف سباق الذكاء الاصطناعي، ولكنه غير قواعده. أوروبا اختارت أن تركز على حوكمة وتأطير التقنية، وما تراه واشنطن وبكين خطوة تبطئ النمو يراه الاتحاد الأوروبي ضرورة أخلاقية لحماية المجتمعات المستقبلية. ولمزيد من المعلومات العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.

الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، إليكم التذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا الإخبارية من عناوين: غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في الجنوب اللبناني، وملف الأسرى يتصدر أجندة ثالث أيام المحادثات المتواصلة بين وفدي البلدين، الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني في روما. في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

0: الولايات المحتلة إصابات ومداهمات واعتقالات في عدة بلدات تزامنا مع مؤشرات انفراج في أزمة مضيق هرمز بين واشنطن وطهران. الوسطاء يكثفون تحركاتهم الدبلوماسية، وفد باكستاني في السعودية واجتماع وزاري رباعي في الأردن.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: وصلنا إلى فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية التي نخصصها للأزمة البيئية الإقليمية التي تلوح في الأفق بسبب التصعيد في مضيق هرمز، استهداف الناقلات النفطية، وأيضا اتساع رقعة نفطية في أو بالقرب من سواحل سلطنة عمان في قلب بحر العرب. إذن تتصاعد المخاوف خاصة بعد هذه البقعة النفطية المتسربة التي توسعت من 20 كيلومتر مربع إلى 600، هي متسربة من ناقلة روسية جنحت في هذه السواحل، ما دفع بالخبراء البيئيين إلى التحذير من تهديد يطال المحميات خاصة الشعب المرجانية، فضلا عما يمكن أن يلحقه هذا التلوث بصحة المواطنين من أضرار. فما هو حجم الخطر وما هي سبل احتواء الوضع قبل تفاقمه؟ وأسئلة أخرى نطرحها على ضيفينا، المستشار الدكتور بدوي رهبان المدير السابق لوحدة الحد من الكوارث الطبيعية في منظمة اليونسكو. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا.
0: ومعنا أيضا الدكتور جبران قرنعوني طبيب الطوارئ والمتخصص في إدارة الكوارث، ينضم إلينا عبر الهاتف من لبنان. مرحبا دكتور.
2: مرحبا فيك.
0: أستهل النقاش معك سيد رهبان، يعني تابعت أكيد هذه التقارير الصادرة عن المنظمات البيئية، كيف سيؤثر هذا التسرب النفطي خصوصا على أرخبيل الحلانيات في سلطنة عمان المصنف ضمن منطقة محمية بيئية، وكيف تقرؤون اتساع رقعة البقعة النفطية بهذا الحجم؟
1: يعني في وضع يعني كوكبنا اليوم نعمل جهودا، وكل الدول تحاول أن تعمل جهودا لزيادة المناطق المحمية إن كان في المحيطات والبحار أو إن كان في الأقاليم وفي الدول، يعني من غابات، من أراضي، من ثروات طبيعية. يعني في المناطق حيث تشهد نزاعات يعني مسلحة مثل ما هو الحال الذي تفضلت عنه، هناك طبعا الأولويات هي لوقف النزاع، ولكن في مجمل الأحوال يعني الآثار والتداعيات لما يحصل على البيئة ربما لا يسلط الأنظار عليه كفاية، وتأتي الآن الحادثة لكي تسلط الأضواء. يعني البحار والمحيطات هي أهم الموارد الطبيعية على كوكبنا، وتسرب النفط من يعتبر يعني من الكوارث الكبيرة التي تهدد هذه النظم في بحارنا وفي محيطاتنا، تهدد كل النظم، النظم النباتية طبعا، ولكن أيضا النظم في الثروات، في الثروات البحرية. والحادث التي تذكرينه ربما يعني يتعلق أيضا بمناطق كما تفضلت بالكون، مناطق محمية وهي يعني تتنوع بتنوع بيولوجي كبير.
0: نعم، وفيها حيوانات يعني مهددة بالانقراض. الدكتور قرنعوني، ما هي الأضرار الصحية التي قد تطال الكائنات البحرية المهددة بالانقراض كما أشرت، وكذلك على السكان خصوصا مع وصول بقع النفط إلى بعض الشواطئ؟
2: نعم، متعارف على بلبنان، بس أذكر أنه بال2006 صار في تسرب نفط من بعد ما تعرضت مصفات لقصف مباشر، وصار في تلوث بالمياه البحر اللبنانية بقيت لفترة طويلة. الشبيهة الوضع اللي بصير صاير هلا، في أمور تأثير رح يكون مباشر، في تأثير غير مباشر. بالتأثير المباشر بالمحيط السكاني اللي موجود بسلطنة عمان أو بالمناطق القريبة لمكان التلوث، حيصير في تبخر لسطح بعض هيدي المواد النفطية، وهذا الاستنشاق بحسب اتجاه الهواء حيأثر على صحة الأشخاص اللي موجودين بالمناطق. نحن بنعرف أنه لما يصير في تبخر في مركبات عضوية نسميها VOCs أو Volatile Organic Compound، هيدي فيها مثل مادة البنزين ومادة التولوين اللي هن مواد ما رح أقول مسممة بالبداية، بس مواد مؤثرة على الصحة قد تصل إلى درجة السمية. بقى رح تعمل مشاكل صحية من صداع ودوخات وغثيان وتهيج بالعيون وإلى آخره، وعلى المدى الطويل رح توصل لأمراض سرطانية ونقول سرطانية يعني يصير عندنا مشاكل بالكبد، مشاكل بالكلى، مشاكل بالجهاز التنفسي من وراء التنشؤ اللي عم بصير. وهون كمان بس تلفت النظر أنه الناس اللي عم تشتغل بمجال التنظيف أو المسح اللي رح يصير بعدين بسكيمرز اللي بيستعملوهم مشان عملية تنظيف السواحل هم كمان معرضين إذا مش أخذين كافة الإحتياطات اللازمة هنو عم ينظفوا. منروح لمحل تاني بالتأثير الصحي، هي لما بصير عندي ملامسة للجلد، يعني الأشخاص اللي بيكونوا قريبين أو بعاد مش عارفين مدى تمدد البقعة، وإذا كانت البقعة اللي عم تتمدد منا كتير ظاهرة بأمكن بعيدة، برجع بقول حسب اتجاه الهواء والتيارات البحرية كيف رح تكون متوجهة. ملامسة الجلد رح تؤدي كمان إلى مشاكل أو تهيج بالجلد، حروق كيميائية، حساسية جلدية. وبفوت النظر أنه أي مرة الجلد امتص هيدي المواد بكميات كافية، لما عم نحكي بكميات قليلة، حيأثر هالشيء على الأعضاء الداخلية، حيصير في تكسر بالكريات الحمر، الكريات الحمر اللي هي بالدورة الدموية. هون الأطفال هن معرضين أكثر من غيرهم لهيدي المشاكل. بفوت النظر، ما بعرف أنا بسلطنة عمان أو بالمناطق القريبة شو في عندهم مياه جوفية، ما بقدر أحكم، بس متعارف عليه
0: أكيد سوف يتم تسرب نحو المياه الجوفية.
2: بالمناطق المياه الجوفية اللي هي قريبة، هون بنروح على التأثير الغير مباشر. لما تنزل على المياه الجوفية بصير في تلوث المياه الجوفية، أكيد رح تأثر على الناس لما بيشربوا هاي الماء. بفوت النظر هون إلى شغلة بس مهمة، الأسماك، وهون كتير بحب ركز عليها لأنه بلبنان صار عنا نفس الموضوع. سنة 2006 كان في ديبيت، كان في إذا بدك موضوع للنقاش، هل يا ترى تأثرت الثروة السمكية من الناحية الصحية، يعني إذا أكلها الشخص حيتسمم؟ الجواب أنا وقت كنت على إحدى الوسائل الإعلامية عم بقول أنه عادة الثروة السمكية بالمياه لما بصير في عندي غطاء أو غشاء من النفط على وجه الماء، هيدي الحيوانات البحرية بحاجة إلى الشمس مشان تتفاعل.
0: وصلت فكرتك، يعني أنا أستغل كل هذه التحذيرات والتخويفات التي قدمتها دكتور بصفتك طبيب لأسأل الأستاذ بدوي رهبان عن الإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها لاحتواء هذا التسرب للحيلولة دون انتشار هذا التلوث من قبل المجتمع الدولي المنظمات المتخصصة، ونحن نعلم أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وأيضا التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز لم يحسم بعد.
1: نعم، عندما يعني نتطرق إلى الإجراءات طبعا نفكر أولا الأولوية هي ما هي الإجراءات على المدى الفوري، وأيضا عندما ننظر إلى الإجراءات والتدابير ماذا هو ممكن الآن، خاصة في ظروف يعني منطقة تقريبا عسكرية، نزاع عسكري، ما هي الإجراءات الممكنة وما هو ليس ممكن. الإجراءات الفورية الآن هي النظر، تقييم ماذا يحصل. ذكرتم أن مساحة التسرب الآن وصلت إلى 600 كيلومتر مربع، طبعا الأقمار الصناعية تستطيع أن تفيدنا بذلك، وأيضا الاستشعار من بعد، يعني تقييم التسرب إلى متى ينتشر، هل يمكن وهذا أعتقد صعبا، هل يمكن معالجة مصدر التسرب الآن بأسرع وقت ممكن؟ هل ممكن نشر حواجز عائمة لمنع انتشار بقعة النفط إلى السواحل وإلى أيضا مناطق أخرى؟ هذه تدابير يعني يجب أن يكون مبادرات فورية من قبل الدول المعنية في هذه الحادثة، وأيضا من قبل ربما الاتجاه نحو الأمم المتحدة، هناك منظمات مختصة بذلك، كما هناك أيضا ربما جهات إقليمية، دول على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي، ربما يكون هناك مبادرة تجاه الاتحاد الأوروبي أو غيره من الجهات. يعني ماذا يمكن فعله على المدى الفوري، ومن بعد ذلك نرى ماذا يمكن تقييمه في المدى المتوسط وعلى المدى البعيد.
0: نعم، نفس السؤال تقريبا أطرحه عليك دكتور جبران قرنعوني بصفتك طبيب وناشط في هذا المجال، ما هي المساعي التي قدمتها أو تقوم بها منظمات صحية دولية من أجل يعني بذل الجهود للحيلولة دون انتشار مثل هذه الكوارث؟
2: بعتقد أنا أنه المجهود اللي عين الآن فيه بالوقت منه كافي، لأنه لازم يكون سريع، لأنه عملية تبدد البقعة النفطية رح تكون أسرع من عملية الاستجابة. كان لازم يكون موجود عندنا أجهزة رصد، أو أجهزة مش رح أقول رصد، أجهزة متابعة للكوارث وتنظيم عملية مسح البحر بطريقة أسرع من يلي هي موجودة حاليا.
0: نعم.
2: خوفي أنه هذا حيتمدد أكثر، حيأثر على بردان أكثر، وحيأثر على الأشخاص وعلى الثروة السمكية بطريقة أسرع. لازم يكون في خطة سريعة طارئة مشان يتم عملية، وما فينا نتحمل هذا الوقت الطويل من الانتظار.
0: نعم.
2: وهالشيء رح يتمدد أكثر، أنه مثل ما تفضل الأستاذ وقال لازم يكون في حواجز عائمة تسكر عملية التمدد اللي رح تروح على دول تانية وحتأثر على أشخاص تانيين. بسمح نفسي بس أقول لك شغلة بعد، الثروة السمكية في بعض أنواع السمك مثل الرخويات بنسميهم، مثل السلاطعين والأخطبوط، هودي ممنوع أكلهم نهائيا، لأنه هودي بيمتصوا من خلال الجلد عندهم هالمواد المسممة. إنما في أكثر منهم أنواع من السمك بتهرب إلى عرض البحر أو على مكان بعيد عن الشطوط، ممكن نأكلها أكيد، بس ما نتأكد من فحوصات معمولة من قبل وزارة الزراعة. خطر أخير أنا بخاف منه إذا تمددت بعد أكثر وما صار في حصر لها، هي حرائق أو انفجار، لأنه ضمن المضيق انت منك ببحر مفتوح، منك بمحيط مفتوح. بقى ضمن السلامة وإدارة الكوارث نحن بنعرف جيدا انه هيدا المواد سريعة وقابلة للاشتعال اذا توفر لها اي مصدر حرارة، يعني اي قصف ثاني، اي تعرض لأزيفة او لاي مصدر حراري ممكن يولع بمكان محصور نار فانفجار، منكون بكارثة، منصير من كارثة اكبر.
0: الموضوع متشعب والحديث عنه يعني لا تكفي فقط ربع ساعة لإثارته والإحاطة بجوانبه. سوف نلتقي مجددا في مناسبات أخرى. إذا أشكرك جزيل الشكر الدكتور جبران قرنعوني، طبيب الطوارئ والمتخصص في إدارة الكوارث، كنت معنا من لبنان. والشكر موصول لك أيضا المستشار بدوي رهبان، المدير السابق لوحدة الحد من الكوارث طبيعية في منظمة اليونسكو. شكرا جزيلا لكما مجددا وإلى اللقاء.
2: شكرا.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقى.

0: هي النشرة الثقافية مع كيمايا مايا صباح. مرحبا مايا.
1: مرحبا فايزة.
0: إذن في النشرة هناك موضوع عن مخيمات الصيفية بلا هواتف ذكية تلقى إقبالا متزايدا لتعزيز اندماج المراهقين، أليس كذلك مايا؟
1: نعم، في فرنسا تشهد المخيمات الصيفية التي تعتمد مبدأ الانفصال عن الهواتف الذكية إقبالا متزايدا في مبادرة تهدف إلى تشجيع المراهقين على الابتعاد مؤقتا عن الشاشات وتعزيز اندماجهم الاجتماعي وسط مخاوف متزايدة من تأثير الاستخدام المفرط للهواتف على الصحة النفسية والنمو. وتتبنى هذا النهج مؤسسات صغيرة وأخرى كبيرة، من بينها منظمة UCPA، حيث يطلب من المشاركين ترك هواتفهم الذكية طوال فترة المخيم أو استخدامها بشكل محدود في خطوة تحظى بدعم متزايد من أولياء الأمور. وتتوافق هذه المخاوف مع تقرير صادر عن المرصد الفرنسي للمخدرات والسلوكيات الإدمانية، الذي حذر من أن بعض العادات الرقمية مثل التنقل السريع بين التطبيقات أو التصفح المستمر لمقاطع الفيديو القصيرة قد تؤثر سلبا على النمو الفيزيولوجي للمراهقين وتزيد من مخاطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، فضلا عن اضطرابات النوم الناتجة عن انتظار الإشعارات بشكل دائم. ويرى القائمون على هذه المخيمات أن توفير أنشطة متنوعة وأجواء اجتماعية تفاعلية يساعد المراهقين على اكتشاف أنهم ليسوا بحاجة دائمة إلى هواتفهم، مما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية الإبداع والقدرة على الاستمتاع بالحاضر.
0: ديزني تعقد شراكة مع تيك توك لإتاحة استخدام مقتطفات من أعمالها في الفيديوهات القصيرة.
1: ديزني تدخل عالم التيك توك. نعم، أعلنت هذه الشركة، شركة ديزني الشهيرة، عن شراكة جديدة مع منصة تيك توك التي تتيح لصناع المحتوى استخدام مقتطفات من أفلامها ومسلسلاتها الشهيرة التي تركت بصمة لدى أجيال متعاقبة في مقاطع الفيديو القصيرة المنشورة على المنصة. وأوضحت الشركة في بيان لها أن تيك توك سيمنح المبدعين المشاركين في البرنامج إمكانية الوصول إلى مواد مستوحاة من مئات الأفلام والمسلسلات ضمن مكتبة ديزني، بما في ذلك أعمال من عوالم بيكسار ومارفل وستار وورز. ومن المقرر إطلاق البرنامج بشكل تجريبي في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، على أن يدرس لاحقا توسيعه إلى أسواق أخرى، كما ستعرض مقاطع الفيديو التي ينتجها المشاركون ضمن قسم جديد على منصة البث ديزني بلس. وأكدت ديزني أن المحتوى هذا الذي سيصنعه المعجبون بات يلعب دورا متزايدا في تعريف الجمهور بالأعمال الترفيهية وتعزيز تفاعلهم معها.
0: وعالم الأدب والسينما في فرنسا يفقد أحد أسمائه اللامعة، الكاتب وكاتب السيناريو أيضا ديدي دوكوان يغادر عالمنا عن عمر يناهز 81 عاما.
1: توفي الكاتب وكاتب السيناريو الفرنسي ديدي دوكوان عن عمر ناهز 81 عاما بعد مسيرة حافلة كرسها لرواية القصص ومن خلال العشرات الروايات والأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومن بينها رواية نالت جائزة غونكور الأدبية المرموقة. وكان قد أعلن نجله جوليان دوكوان أن والده توفي بعد أن خاض معركة قوية وشجاعة ضد مرض السرطان. ورغم المرض واصل ديدي نشاطه الأدبي حتى أيامه الأخيرة، فقد نشر آخر رواياته في أبريل نيسان الماضي، وكان قبل وفاته بأيام قليلة لا يزال يقرأ الكتب الجديدة الصادرة ضمن الموسم الأدبي الفرنسي. وكان دوكوان يؤكد دائما أن شغفه الحقيقي هو متعة القراءة. وفي عام 1977 توج مسيرته الأدبية المبكرة بالحصول على جائزة غونكور، وهي أرفع الجوائز الأدبية في فرنسا، عن روايته جان لانفير أي جان الجحيم، ليصبح أحد الأسماء البارزة في المشهد الثقافي الفرنسي منذ سبعينيات القرن الماضي.
0: شكرا لك مايا صباح.
1: شكرا فايزة.
0: مايا أقصد، وشكرا لك مجددا. إذن وصلنا إلى روبورتاج اليوم بعنوان السجن كابوس الضفة الغربية المحتلة، ومن إمضاء مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
2: هاجس الفلسطينيين اليوم في الضفة ليس فقط الجيش والاجتياحات والمستوطنون والحواجز العسكرية، بل الاعتقال. فكل فلسطيني معرض لعيش هذه التجربة وبدون أي سبب. حسب الإحصائيات الفلسطينية، اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 24,000 فلسطيني في الضفة فقط منذ 2023. يمثلون مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني: أطباء، حقوقيون، طلبة، أساتذة، صحفيون، أطفال وغيرهم. أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى:
3: يوجد في السجون الآن 365 أسيراً طفلاً. الآن في سجن الدامون أكثر من 100 فتاة وسيدة فلسطينية، بينهم 3 حوامل، في أوضاع صحية وكارثية. أكثر من 1500 أسير مصابون بأمراض مختلفة. أيضاً يوجد الآن في السجون الإسرائيلية 117 أسيراً مؤبداً، 1320 أسيراً من قطاع غزة، وهم غالبيتهم موجودون في معسكر سيتي ديمان، ولا نعرف أي معلومات تفصيلية عن أعدادهم، عن ظروف اعتقالهم.
2: نسرين أبو غربية من القدس والدة الأسير فادي، صورته بحضنها وحفر الحزن تفاصيله على ملامح وجهها، لا تعرف عنه شيئاً، تتلقط أخباره من كل أسير محرر.
4: عذابات، منعهم من العلاج، زيارات ما في، احنا ما بنعرف اشي عن اولادنا نهائي، بتعرضوا للتعذيب وللضرب، شربة المي الباردة مش موجودة عندهم، الاكل كاسة رز، يعني ابني انا بحكي 9 سنوات بقي له في الاسر، الله اعلم هالوجع هذا لامتى بدنا نضل فيه.
2: اسماعيل عارف اسير محرر من رام الله، امضى 20 عاما من عمره في الاسر. قال لي كما يقول كل اسير محرر: السجون مقابر جماعية.
5: أقصى إشي مر علي في حياتي في داخل القصر، بعيد عن العذاب، بعيد عن الزنازين، بعيد عن العزل، بعيد عن كل إشي، اللي هو وفاة أمي رحمة الله عليها. توفت في 2011، وبعد أسبوع عرفت أنها متوفية، لأن بكى فيش عنا يعني إشي نعرف إن شو بصير برا. اليوم عمليا هم بس يعني بقدر أقول لك إن بس بأخذ نفس، يعني بتنفسوا بس، ما فيش أي إشي مقدم إليهم غير النفس. بصراحة اليوم الأسير بشعر أنه يعني أنا شاعر فيه وعارف أنه نفسه يقول ما حداش واقف معه.
2: في فلسطين نادراً ما تجد عائلة لم يعتقل أحد أفرادها، وحسب المؤسسات الحقوقية اعتقلت إسرائيل منذ عام 67 حتى اليوم أكثر من 1,000,000 فلسطينية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: ليست ذكرى هو عنوان مدونة اليوم بقلم جمانة حدد.
6: الرابع من آب ليس تاريخا في لبنان. التاريخ ينتهي عندما ينتهي الحدث، ولا هو ذكرى، فالذكرى تنتمي إلى الماضي. أما الرابع من آب فما زال مستمرا، لم يغادر بيروت، يسكن في زجاجها الذي استبدل، في بيوتها التي أعيد ترميمها، فيما بقيت أرواح أصحابها مهدمة، وفي مدينة تعلمت مرة أخرى كيف تخفي نزيفها كي تتمكن من العيش. في ذلك المساء لست سنوات خلت، لم ينفجر المرفأ وحده، انفجرت بقايا الثقة بين اللبنانيين ودولتهم. سقط الوهم بأن هناك سلطة تحمي مواطنيها، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها، ونظاما يرى الإنسان أكثر قيمة من المصالح والحصانات والتحالفات. ومنذ ذلك اليوم لم يتوقف الانفجار، ما زال يتمدد في القضاء والسياسة كلما أوقف تحقيق، وفي المجتمع كلما اضطر أهالي الضحايا إلى تذكير العالم بأن أبنائهم لم يموتوا بزلزال ولا بإعصار ولا بقدر أعمى، بل هم قتلوا مرة أولى في جريمة كان يمكن منعها، ثم مرة ثانية عندما حرموا من العدالة. لذلك فإن السؤال الحقيقي لم يعد من فجر المرفأ، بل هو كم انفجارا يحتاج اللبنانيون كي يفهموا أن العدالة المؤجلة ليست عدالة، وأن الحقيقة التي تفاوض عليها السياسة ليست حقيقة، وأن الوطن الذي يعجز عن محاسبة قتلة أبنائه وبناته ليس وطنا ناقص العدالة فقط، بل ناقص السيادة أيضا. 6 سنوات مرت وما زال اللبنانيون يحيون الذكرى كأنهم يزورون قبرا بلا شاهد. لكن لن يسقط الرابع من آب بالتقادم، ليس لأن الذاكرة أقوى من الزمن، بل لأن الحقيقة تمتلك عنادا لا تمتلكه السلطة. يمكن تأجيلها، تشويهها، دفنها تحت الجلسات المؤجلة والخطب الرنانة والحسابات الطائفية، لكنها تعود دائما، لأنها لا تطالب بشيء مستحيل، تطالب فقط بما يفترض أن يكون بديهيا في أي بلد يحترم نفسه، أن يعرف من قتل وأن يحاسب. وحتى يحدث ذلك سيبقى الرابع من آب امتحانا أخلاقيا دائما للدولة اللبنانية. جمانة حداد،
7: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

الثانية زوالا بتوقيت باريس، إليكم التذكير بعناوين الأخبار. 8 دول عربية وإسلامية من بينها تركيا والسعودية تحذر من تقويض إسرائيل لاتفاق غزة لإنهاء الحرب، وتدين الانتهاكات المستمرة للقوات الإسرائيلية في القطاع. وسائل إعلام يمنية تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى في قصف شنه الحوثيون على معسكرين تابعين لقوات الحكومة المعترف بها دوليا بمأرب وحضر موت. استمرار التحركات الدبلوماسية لإنهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز.

1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1.

0: بما ليس هو لديه. السلوك الثالث هو بقى اللي بيجي الاضطرابات الشهية على الطعام، إما الإفراط الأنوركسي أو البوليمي.
1: نعم.
0: بالضبط، الأشخاص اللي بشراها أو بيزيد وزنهم وبعدين بيراجعوا أو بياخدوا
1: مسهلات
0: أو بيصير أنوركسي ما بيأكلوا أبدا وبيمتنعوا عن الطعام إلى آخره،
1: مع العلم يعني أنه هناك خطر يهدد صحتهم. فهنا تدمير الذات
0: أو هذا مرض الحقيقة.
1: نعم.
0: يصبح مرض خصوصا عندما يصبح إدمانا. وحتى ما تتفاجئي نسبة الموت منه كثيرة.
1: نعم.
0: حتى بنت أحد الشخصيات الرئيسية بفرنسا كان عندها أنوركسي.
1: نعم.
0: من زمان وما رح نذكر.
1: نعم.
0: وماتت بال 17 سنة. عندك العرض الآخر اللي ممكن تشوفه هو الإهمال، إهمال الذات،
1: إهمال النظافة الشخصية،
0: النظافة الشخصية، المظهر العام، المصلحة الشخصية، ودائما يسعى الشخص إلى تمرير مصالح أخرى أمام مصلحته،
1: يعني يعمل لمصلحة صديقه،
0: يعني مثل الشمعة اللي بتنحرق الحياة، صعب ما تضوي بس بتكون عم تنحرق كمان. البعض بيعملها نبلا، البعض بيعملها إلى آخره. كلها غير الكسل، عم نحكي الكسل شيء آخر، لأنه هدول الناس عندهم صراع داخلي عم بلحظة ما هو مرضيان عنها شيء. يعني مشان نرجع نجي لأسئلتك، مرضيان ولا مبسوط فيه ولا عم يعمله عمدا، ما عنده حل آخر، ويجد نفسه مسبوق بالحالة فيؤنب نفسه كيف، ويشعر بعدم القدرة على الخروج من الدائرة.
1: نعم.
0: المعيبة هي، فبالعكس في صراع داخلي عند الشخصات غير الكسول. الكسول ما فرق معه، بيمشي هيك وبيفكر حاله الدنيا حلوة وهو الموديل الرئيسي، ولا يكترس كثيرا بالعقابيل. نفرق عن الكسل، يعني لأنه يتهم بالكسل وبعدم إيجاد الطاقة الكامنة. ليش ما هيك عمول هيك، يؤمروا عقليا لأنه شو بيصير بهاللحظة. طبعا لسه في عنا شغلتين، هن الإيذاء الذات البدنيا، بشفرة منشطة، بنحرق بالسيجارة، ممكن الحقيقة نبلع مواد معينة بقصد
1: يعني
0: الإيذاء،
1: يعني الوصول إلى الانتحار والنوع من تدمير الذات،
0: التدمير كامل هون، التدمير.
1: نعم.
0: المطلق.
1: نعم.
0: في الحالة القصوى تركت الأخير هي الانتحار، وما قبله هي محاولات الانتحار.
1: لكن محاولات الانتحار هي تدمير جزئي للذات،
0: هي تدمير شديد للذات، لكن الانتحار هو قمة الإيذاء الذات لأنه
1: نعم، ولكن عندما نحاول الانتحار ونعلم أننا سنفشل، أنه هذه الطريقة المستعملة لن تنجح،
0: يا حرام هذوني. بيكون الواحد وصل لمرحلة كل هالحلول اللي قلناهم ما بيكونوا، ما كفوا، بيقوم بده يقتل الألم اللي داخله، بده ما بده يقتل حاله. يعني نادر ما تشوف انتحار بسبب حدا بيحب الموت.
1: نعم.
0: مانو من طبيعة المخلوقات كلها، لكن بيكون عم يقتل هالألم الشديد الانفعالي والعاطفي داخله كي يتخلص منه.
1: هذا ما أخبرتني إياه فتاة مراهقة، سألت لماذا هناك تشطيب،
0: شائع جدا في فرنسا طبعا،
1: قالت لي لأنني أشعر بهذا الألم وأردت أن أخرجه.
0: صحيح كلامها، لأنه هذون حكماء هني بيعلمونا.
1: نعم.
0: تفاصيل.
1: نعم.
0: شو اسمه الحقيقة، التشطيب اللي هو دارج كتير ما بيخوف على أساس أنه محاولة.
1: نعم.
0: انتحار.
1: نعم.
0: هو تشطيب متكرر.
1: نعم.
0: وسطحي.
1: نعم.
0: في تنافس بمرحلة لا مركز الألم النفسي والبدني نفسه، فهدون بيخلقوا، تعلموا عليها مع الوقت، بيخلقوا ألم بدني.
1: نعم.
0: ليروح على المركز يصبطوا
1: بيتخلص
0: من الألم النفسي. هي حل بيعملوا ليخفف هالألم. كل هالسلوكيات هيدي لتخفيف المعاناة النفسية، حرام.
1: نعم.
0: للشخص بيحاول يعملها.
1: نعم.
0: بدي أحكي لك عن ميزاني أنا، هذا اللي قلت لك هو مهم.
1: تفضل. نود أن نعرف ما هي الأسباب أيضا قبل أن نعرف ما هي الحلول. دكتور ياسر، الوقت يداهمنا.
0: نعم. راح أحكي بسرعة. نحن بالأصل الشخص مكون من هالمكونات هيدي، طاقة نفسية، هشاشي، الكلمات بالفرنسي ما راح أقولون، يعني دورت على المعاني بالعربي،
1: فراجيليتي يعني
0: هشاشي.
1: نعم.
0: هي الهشاشي العامة لشخص، وعوامل حماية، لأنه كل واحد مننا عنده عوامل حماية، شهادته، شكله، قوته، إمكاناته،
1: ذكاؤه،
0: المحيطين فيه، ذكاؤه ما في شك، المحيطين فيه، الأمان اللي موجود، والخلو من الردود. بتعرف الردود أحيانا بتضعف بالتدريج.
1: نعم.
0: بينقص منك كل فترة شغلة. إلى آخره. هي هدول بيلعبوا بالتوازن. بيجيكي شغلة طارئة ماشي المسار الحياة، بيجي حدث نفقد توازننا، ما بنقدر. مين بيجي الشغلة الريزيليانس اسمها، اللي هي الصمودية. يعني حتى بالعربي كلمة ما بتكفي، ما الصمودية بس هي القدرة على العودة إلى وضع التوازن. كأنه كل واحد فينا عنده نابض. هذا النابض بيكبسنا الحدث بيرجع النابض بيرجعنا مثل ما كنا. هذا النابض صلابته ما أنا متشابهة عند الكل.

0: مين يعني بيمر... في أشخاص
1: مين بيمرنا لهالصمودية هي؟ هي القدرة على مرور بتجارب كبيرة بمواجهة، من قوي النابض طبعاً حدما من بمحاولاتنا المتكررة للأمور الصعبة التي تجرب الشخص، نقوي نواجه ثم نستنتج. فالنابض هذا بيمكن وبيصير شخص مع الوقت مثل ما قلنا مع العمر،
0: مثل أمورتيسور سيارة
1: أمورتيسور
0: يعني.
1: هذا قوته لترجعك. نعم. إذا ما قوي كفاية ما بيرجعك كماما يعني الحقيقة. خدي بقى 3 أيام فيك تحكي عن النابض قديش ما بيعمل معجزات. نعم. بحياتنا. نعم.
0: كثير جميل الصورة لأنه لا فعلا صحيح.
1: وما هو متوازن عند الكل، هو من عامل التوازن، هو عامل بيدخل لما بيجيكي أزمك.
0: نعم.
1: مع الطاقة النفسية اللي ما شرحناها كثير، الحقيقة كل إنسان عنده طاقة نفسية أمام ما هو صعب عليه. نعم. بيعطي قدرة تأقلمية أو لا، هاي الطاقة النفسية بتخلص بسرعة عند البعض، وبعض الناس عندهم هي طويلة بيطولوا بالهم أصلا. إذا بدك فيك تسميها طولة البال، هي الطاقة النفسية.
0: نعم.
1: طولة البال والقدرة على أنه ما كتير الصعب يوجعك يعني.
0: نعم.
1: شو بدك قلت لي؟
0: هذا يأتي مع أود أن أعرف ما هي أسباب سلوك تدمير الذات. هل هي أسباب ذكرت أنت التركيبة النفسية سواء كانت هشة متينة، ولكن هل هناك عوامل في طفولتنا في تربيتنا في مجتمعنا تؤدي إلى تدميرنا لذواتنا؟
1: في عوامل الحقيقة مفصلهم أنا.
0: نعم.
1: إذا بتحبي
0: أكيد.
1: ما في شك نحن لما نتعرض لحين نكون بأزمة نفسية تتجاوز قدرتنا على حلها في هذا الوقت، يعني قد نكون قادرين في بعد أو قبل. بحالة أزمة نفسية نتعرض إلى حالة داخلية أو خارجية تجعلنا غير قادرين على إيجاد الأمان النفسي في هذه اللحظة، والآليات اللي حكينا عنهم ما قدروا، تعرفي لما أخذت الأربع محاور تبع الشخصية ما قدروا هدول مع بعضهم يحلوها، فبيلجأ الشخص يمر بالتوتر والقلق. حل القلق هذا قد يكون مثل ما قلت، هدول الأشخاص اللي عندهم إيذاء ذات يميلوا إلى الحلول السريعة فغصبا عنه طبعا، وبيصير أحد هالسلوكيات هيدي إما انسحابية، مثل ما إحنا البشر أمام الخطر يا بيهربوا يا بيواجهوا يا بيسووا حالهم ميتين يعني بيكمدوا.
0: نعم.
1: طبعا في حيوانات بتقلد هالشي.
0: نعم.
1: أو بيستشيروا بيسألوا غيرهم وبيتعلموا وبيقوموا بيحلوا الموضوع بوحدة متكاملة. لهيك انتصر الإنسان على الأرض على فكرة، لما كان بيهجم على القرية يجوا الرجال كلهم مع بعض يحملوا عصي هيك ويقدروا ينتصروا، بينما يجي بيزقب على إنسان كان بيفترسوا بسرعة
0: طبعا.
1: فلهيك الحقيقة البشرية سادت بسبب قدرتها على المساعدة، وأنا بدي استفيد من هالجملة كتير بمشان لقدامها، لأنه المساعدة وطلب المساعدة أحد المفاتيح الكبيرة، والقبول بالمساعدة للأسف، لأنه في ناس كتير ما بتقبل المساعدة طبعا. ليش بقى الأسباب؟
0: من سينتبه إذا كان تدمير الذات غير واعي غير إرادي؟ من سينتبه؟ الأشخاص المحيطين؟ نعم. إذن أخبرنا كيف من الممكن أن يتخلص الشخص من هذا السلوك؟ هل هو علاج معرفي سلوكي يكفي؟ هل هناك أدوية؟ ما هي مراحل العلاج مثلا؟
1: المحيطين المحبين بيلفت نظر الموضوع، والشخص غالبا ب 90% من الحالات. بس بدي أقول شغلي، نحن بالأسباب ما عديناهم سواء، لكن شكلناهم ضمن. نعم. الهشاشة وضمن الجروس
0: لضيق الوقت
1: لضيق الوقت للأسف، لكن في جزء منهم مرضي.
0: نعم.
1: من الأسباب في جزء مرضي هي القلق، عصابات القلق بمختلف أنواعها. عندنا الاكتئاب، ما في شكل الاكتئاب هو مميز ببعض المحلات بشعور بالدونية أو أزازات. وعندك الشخصية الحدية اللي كتير درجة فيها، أحد أعراضها هي الهجوم على الجسد. والشخصية البسيكوباتية اللي هي المضادة للمجتمع باللغة العربية ترجمتها، وبعض الأمراض النفسية الأخرى العابرة أو الطارئة، مثل ما بعض الرد، عندما يحدث رد نفسي كبير قد تنكسر معوضة الإنسان وبيتحول لمرحلة من عدم التوازن تطول أو تقصر. والله يساعدنا قديش ما في ردود نفسية بعالمنا بهالمرحلة هي. هي إجمالا معظم الأسباب، ضفت الجانب هذا لأنه ما حكينا.
0: نعم. ولكن نستطيع أن نخرج من هذا السلوك، من هذه
1: نستطيع.
0: الدائرة
1: نستطيع إذا اجتمعت عنا العناصر اللي بتساعد على الاستشارة. طبعا نبدأ بالمحيطين. أنا بمحيطي شفت حدا يا أخي تغير، ما بقى عم يعمل نفس السلوكيات الإيجابية، ما بقى عم يقصر، مشاريعه ما عم تمشي، أو بشوف ندبات على جسمه، أو بشوفه قلب المود تبعه ونحن نسميه مرحولة الفرنسي غوتشور افيكانيتا انتيريور،
0: نعم،
1: انقطاع مع حالة سابقة،
0: نعم،
1: يعني شخص كأنه قصيتي هيك وصار واحد
0: ثاني،
1: صار شخص ثاني، هاي الانقطاع مع السياق السابق، خلينا نقولها هاد بيخلينا ننتبه اللي مفروض ما نشعل النار تحت ما نحط زيت على النار تحت القلق تبع الشخص، لا تعليق، لا نصائح أفلاطونية، لا أنه وعظ، لأنه باللحظة هيدي الشخص بيكون قلبه هيك بمعنى أنه المشاعر هي اللي عم تتحكم وعقله نقطة،
0: نعم.
1: بيكون نقطة العقل، شو بيعملوا العالم؟ بيحكوا مع العقل اللي هو نقطة وبينسوا القلب اللي هو الأهم، كأنه عم نستسخف انفعال الشخص وانفعالاته، كان عم نجهله نقد، فيجب اختيار الكلمات التي تؤازر شخص، تعمل نوع من التفهم لألمه، عدم إشعاره بالذنب وتركه يتكلم، وعطاءه الثقة
0: الكلام،
1: اعطاءه الثقة بالكلام،
0: نعم.
1: لأنه إذا ما تحدث بده تشجيع ليتحدث بالأول، ما سهلة تحكي عن صعوباتك وتفتحي قلبك مع حدا، ومعروف كثير الناس لما بتتعب بتحكي لجارة بتحكي لرفيقة، طبعا ننصحه للشخص أنه يدور على صديق موثوق أو شخص موثوق، قد لا يكون صديق قد يكون بالعائلة، ويفتح قلبه ويحكي
0: نسبة العلاج كبيرة،
1: حجم الحكي،
0: نعم،
1: حجم الحكي اللي بيحكيه الواحد لمستمع،
0: نعم،
1: هو 80% من العلاج،
0: نعم،
1: فتح القلب هاد،
0: نعم،
1: 80% 80% من الريح حتى بإدارة الأزمة،
0: نعم،
1: الانتحارية هو بنسميه التهوية، فنتيلاسيون،
0: نعم،
1: بنهوي للواحد، بيهوي داخله كل ما حكى، نعم، كأنه عم تحطي مروحة،
0: التهوية عن الذات هذا،
1: هيك كأنه عم تهوي المروحة وعم تشيل الهواء العفن من الداخل وتطلعه،
0: نعم.
1: طبعا الاستشارة بتجي كمان، لأنه الأذكياء من الناس يستشيرون بسرعة،
0: نعم.
1: ما قصدنا ما بيستشير ما نزكي، ما هذا قصدي أبدا، قصدي تشجيع الواحد،
0: نعم،
1: أنه لما أنا بستشير معناتها أنا أكثر ذكاء، معناتها أنا يعني هي لتشجيع الناس على الاستشارة بسرعة للأمور التي تبدو تافهة. أنا ما بنطر لأمراض كتير الحقيقة، أنا لما بعالج التهاب الكبد باللقاح أسهل بكتير معالج التهاب الكبد بعد ما يصير بكبدي، هيك الصورة هي منقولة على كل أنواع الاضطرابات الأخرى بحياتنا،
0: نعم.
1: مثل ما بيقولوا الجندي لما بيلعب رياضة ويتمرن أحسن بكثير ما ينطر المعركة اللي يتدرب كي وين بده يقوز وكيف،
0: نعم، أكيد حيخسر. شكرا دكتور ياسر خيربيك، نود أن نستمع أكثر وأكثر لتحليلاتك وخاصة للأنماط العلاجية فيما يتعلق بسلوك تدمير الذات، ولكن الوقت داهمنا، سنستمع إلى محطة غنائية وبعدها سنبدأ بأخذ أسئلة مستمعينا التي بدأت ترد على الفيسبوك لايف، كنت أنظر إلى هاتفي لكي أستبق أنا أيضا الأمور ولا أنظر آخر لحظة مثل ما قلت لي،
1: لا متمرني كتير ما شاء الله،
0: للمعركة
1: متمرني كتير من زمان.
0: نعم، إذن سنأخذ الأسئلة التي وردتنا، هي كثيرة، لعلم إذا كنا سنتمكن من الإجابة عن كل هذه الأسئلة سنحاول. إذن نعود إليكم مستمعينا، دكتور ياسر خيربيك وأنا وريتا محمود وسلافة مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً ومجدداً، أرحب بضيف العزيز دكتور ياسر خربيك الاستشاري في الطب النفسي العام ورئيس الأطباء في مستشفى أورجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية. لديك أسئلة كثيرة، الوقت المتبقي أعتقد غير كافي، ولكن سنحاول مساعدة مستمعينا. وتحت الفيسبوك لايف هناك مستمع فادي شاش بيقول: عندما نتحدث عن تدمير الذات، فهل أغلب من يقومون بهذا السلوك يعانون من مركب نقص منذ مراحل طفولتهم الأولى، وما هي الأعراض التي تشير إلى تحقق ذلك في بداية التنفيذ، وكيف نتابعها طوال فترة حياتهم؟ شكرا لكم.
2: أكثر الناس معرفة البشر هو اللي عايش معهم. حضرتك لما بيتغير اللي جنبك بتنتبه عليه بسرعة، شبك اليوم غير مانك على طبيعتك. عم حاول تكون سريع. اثنين، لا مو أغلب الناس عندهم مراقب، أي جزء من الناس عندها مشكلة بالطفولة، لكن نحن بنحكي عن أزمة توازن، يعني قد يكون الرد النفسي أكبر من أي شخص مهما كان عنده قوة نفسية وصمود، ومهما كان الرسور تبعه وماكن. ممكن تجي ظروف أحيانا بالحياة أقوى من كل شيء، خصوصا ما حدا ما أجا عنده رد موت أو فقد أو سفر أو إلى آخره. الكل سيمر بمرحلة برد أقوى من إمكاناته وستصير انهيارات. المهم الحقيقة نقدر، حضرتك كمان أسئلته شاملة لكل الحلقة تقريبا بسؤال واحد، أهم شيء أنه نحن تستمر مدى الحياة أو لا هي لعدم توفر وسائل أخرى، لأن نحن لازم نبدل حل بحل آخر. نبدل الإسعاف اللي هو بشط بإيدي أو بشرب كاسي بحل أكثر إقناعا، هو تعديل سلوك أو برنامج أو استبداله ببديل أمسك قطعة الثلج أو حاول أسمع موسيقى أو أطلع أركض أو أخذ حمام. يعني في بدائل إسعافية بالأول، وبعدين في وسائل تقنية طويلة بعيدة المدى. للأسف هذا الجزء ما قدرنا نحكي بالحلقة، هو وضع الأهداف ووضع تكتيك التبديل، وهذا بيصير مع معالج الحقيقة سلوكي إدراكي، كأنك بتبدلي الآليات بآليات أخرى أكثر فعالية وأكثر صمودية.
1: شكرا. ومن سوريا رسالة طويلة جدا سأختصرها أنا أيضا لضيق الوقت. شكرا أولا على كل الكلمات الجميلة بحقي وبحق العمل الذي أقوم به. شكرا. بيقول: شكرا. نرجو المساعدة في عرض معاناتنا على أصحاب الاختصاص الذين يبذلون كل ما يمكن في سبيل بعث الطمأنينة في قلوب من هم بحاجة لها. هيدا لألك
2: اللي وأنا مثلك يا أختي عم ببحث عن الطمأنينة، لأنه في محلات ما بتقدري ما نكتير فاعلي، لكن هو هاد ولا بالتاريخ رح حكي كلام عام كتير. يعني التاريخ هيك بيمر بمراحل كالفصول الأربعة، يعني في فصول صعب تحملها وبتجي بعدها فصول أخرى. أختي بتمنى أقول لإلك ولا إلي ولكل
1: ولكل السؤال.
2: في سؤال ولا ما خلص؟
1: في سؤال هذا بس فضلي. كان أطرق بحقك آسفة. بتقول السؤال: كيف السبيل إلى معرفة الطريقة التي يمكن إقناع من يشكو من اضطرابات نفسية ولا يقبل الذهاب إلى الطبيب النفسي أو المعالج السلوكي ولا حتى أن يأخذ الدواء، بالرغم من أنه قمنا باستشارة أكثر من طبيب نفسي ومعالج سلوكي ولم نحصل على جواب كافٍ، علماً أنه المريض من مواليد 6 آذار 98، كان متفوق بدراسته في كافة المراحل حتى السنة الثالثة في جامعة دمشق، اختصاص هندسة حواسيب، وتوقف عن الدوام والدراسة حتى يومنا هذا. هو الآن في عزلة بغرفته ليلاً نهاراً، ما عدا بعض الأحيان يخرج ليأكل أو ليشتري السجائر. إن أردتم تفصيلات أكثر يمكننا إرسالها بالطريقة التي ترونها مناسبة.
2: تكرم عيونك يا أختي، الوضع يقتضي بعتي تفاصيل أكثر، لأن واضح أنه في حالة مرضية.
1: نعم، في حالة خاصة
2: بتحجب بنسميها نحن نكران المرض أو نعم. والشخص ما بيعترف فيه وما بيقدر يبادل للبخيزون شارج،
1: ولكن شاب يعني
2: بعتينا تفاصيل. تكرم عينك الحقيقة، ما في شك غير الميل اللي قلبي تاركه عندكم أنا يعني بسوريا. نعم. غير هاد الحالة شاب وطالب جامعة وفي شيء نعمله. نعم. بعتي تفاصيل أكثر وممكن تكرم عينك أنا بنصحك فيها. الحقيقة موجود الفيسبوك، أنا رح أعلق على اللي نزلتي ببين
1: دكتور ياسر سيعلق تحت الإعلان عن موضوعنا،
2: وهيك رح تشوفي البروفايل تبعي وبتقدري تبعتي لي عليه.
1: نعم، في رسالة خاصة على الإنبوكس. نعم، شكراً دكتور تكرمي. ياسر شكراً.
2: بس كنا عم نحكي عن الفصول.
1: نعم، يعني أنا آسفة
2: للشعب السوري كله. هاد ما في شك في محلات بتحس غيرك عم يشتغل فيك وأنت بتفقد المبادرة لأنك تعمل شيء، بتصمد لتمر العاصفة، عاصفة وبتمر. وعمري ما شفت عاصفة أنا بحياتي، واستمرت ولا شفت شيء دام كل الوقت. حتى نحن وعايشين، أنا بتذكر بحياتنا بسوريا مرت حقبات كتير، وكان بعضها يبدو لن يزول أسود. أبدا مهما صار يصير لا كان استحالة التبديل وحدث. فلذلك أعتقد وإن شاء الله يكون معي حق، في ميل وفي توندونس مونديال، يعني في ميل عالمي لخلق جو من الاستثمار والاستقرار، فقد يكون من آثاره الجانبية الفائدة على الناس.
1: نعم.
2: يعني ما بعتقد حدا عم يدور ليفيدنا بشكل مباشر، بس من آثار جانبية ربما انعكس علينا لا يقدروا الناس يستثمروا بخيراتنا.
1: شكرا دكتور ياسر، نتابع معك ولك تعقيب وتعليق من ماما محمد من موريتانيا، بتقول
2: شكراً
1: نشعر بالسعادة حتى النخاع كل ثاني أسبوع ويوم ثلاثاء بلقاء الدكتور الحنون.
2: عارفة شو بدها تقول
1: واللطيف دكتور ياسر.
2: والله ما بعرفها. نعم. شكرا كثير.
1: نعم، نواصل معك طبعا، وهناك أسئلة أيضا كثيرة وصلتنا، رسائل صوتية ورسائل نصية. سنأخذ من العراق هذا السؤال. تحية لكم، ابني مصاب باضطراب التوحد، في كل عيد يعاني من اضطرابات ومحاولة إثارة الآخرين وكذلك الإيماء بيده بالضرب للموجودين. أتمنى أنه يساعدنا دكتور ياسر. هل من الممكن؟
2: أنا بأخذ بعين الاعتبار أنه تشخيصك، يعني أخذتي مشخص يعني الولد وكل شيء. الحقيقة عندهم عدم تحمل لتغير المسيرات اللي حولهم.
1: نعم.
2: أشخاص اللي عندهم توحد، التبديل وكتر العالم والتغيير بيعرضوا لحالات توتر وقلق.
1: نعم.
2: فبيدافعوا عن نفسهم بإيذاء الذات، مثل
1: نعم.
2: ما جانا
1: نعم.
2: مثل لحاله.
1: نعم.
2: أحياناً بيصير هالاضطراب والتعبير عندهم بيكون بدني كثير، يعني اضطراب.
1: نعم.
2: يدوي
1: يعني
2: بتكرار
1: ربما
2: حركة
1: يجب حمايتهم من التغييرات،
2: يجب عدم التعريض بشكل الهيئة الجنب ويعرضون للزحمة العيد. مثل ما نقول لهم العيد في زحمة وفي وجوه جديدة وفي ديكور جديد حتى في لباس جديد، يعني
1: نعم.
2: هدون حتى من تغيير البرداية.
1: نعم.
2: ممكن يتأثرون.
1: شكرا. ورنيم من فرنسا كتبتنا لأول مرة، بتقول مرحبا سونيتا، مرحبا دكتور ياسر، سؤالي نعم. لك، هل يمكن أن يدفعنا إلى سلوك تدميري للذات، عدم تقدير الإنسان لذاته، الإحساس بالوحدة، الفقد، يعني يريد معاقبة نفسه لأنه ما زال على قيد الحياة؟ شكرا دكتور ياسر على الطرح العميق والمنطقي وكل هذا المخزون العلمي، ولا أنسى شكر الرائع سونيتا وأسلوبها المحبب. شكرا يا رنيم.
2: شكرا
1: شكرا رنيم.
2: جواب يعني سؤال في بعض الأجوبة.
1: نعم.
2: مليء بالثقافة. شكرا لك. الحقيقة طبعا كل شيء حكيتي صح، كل شيء حكيتي.
1: نعم.
2: صح، يعني خلينا نقول كل شيء بيكسر النابض هو بيعرضك لأي شيء، لكن الحقيقة نحن مارين بمرحلة صار بسوريا حريق والزلزال والأزمات والمجازر وصار شغلات، فصار اللي عايش برا يعني شكل الأخت سوريا يعني.
1: نعم.
2: صار اللي عايش برا عم يشعر بذنب أحيانا
1: طبعا.
2: لأنه هو ما موجود معهم، ما تعذب نفس العذاب. هي نوع من العواطف العابرة بتروح بعدين، ودائما في بديل لنا. الحل لإيذاء الذات هو إيجاد الأفكار البديلة، أنه الشخص يكون إيجابي بالمساعدة بالمادية، بالمساعدة النفسية، بالمساعدة التليفونية. في كتير أشياء ممكن تنعمل. الحقيقة نحن حتى إذا واحد بكوما ونايم وعم ينزف دم بالطب منقول لسه في شيء نعمل، لسه في شيء نعمل. دائما إذا بتريدوا للناس اللي بأزمة نفسية دائما في شيء نعمل وما بيخلص الشيء اللي بينعمل.
1: نعم.
2: ودائما في نقطة مي فينا نحطها زيادة بالكاسي.
1: نعم. لديك اليوم آراء فعلا جميلة جدا حول حلقة اليوم. كما أنت رائع دكتور ياسر بمعلوماتك ونصايحك النابعة من علم وخبرة ومشاعر إنسانية صادقة. أتابعكم بشغف عواطف مستمعتنا من سوريا وتعيش ما بين سوريا وإيطاليا. شكرا يا عواطف. ننتقل الآن إلى الدنمارك.
2: شكرا
1: شكرا. مستمعنا من الدنمارك بيقول: زرت دار للمسنين في الدنمارك، وجدت أعمار طويلة تصل إلى 120 عام، لكن أحدهم طلب تدمير ذاته. ما يقول دكتورنا العظيم للأشخاص الذين أقل عمرا لإنهاء حياته بإرادته؟ عم يحكي عن الموت الرحيم الأوتانازي، وهو اليوم جدل،
2: هو جدل عالمي. أنا نعم موافق عليه. نعم يعني أنا نعم أنا زلمي شرقي ولثقافة تعتقد بالأديان يعني، ونعتقد أنه نعم الحياة والموت بيد الله. نعم ما إلي رأي لأني ماني محايد بالموضوع. أنا ضد يعني، وأعتقد أنه كل ما يحدث في الحياة هو إما قصاص أو اختبار أو فرصة للتطوير. فما أنا ضد هالكلام، لكن هو عبارة عن جدل عالمي موجود، ثقافات مختلفة، والبعض يرى الأمور بأشياء أخرى.
1: نعم.
2: إن شاء الله أكون قدر جاوبك يعني.
1: شكرا دكتور ياسر من العراق. رسالة طويلة أيضا سأختصرها من بغداد. إذن تحية طيبة لك ولضيفك الكريم. ما الحل لمساعدة شخص يعاني من اكتئاب أو تدمير الذات؟ لا أعرف بالضبط لأني لست مختص، لكن ما يبدو عليه هو وضع غير طبيعي دون أن يقبل مراجعة اختصاصي للعلاج. هو ابني يبلغ من العمر 35 سنة، ملازم غرفته معظم الوقت، لديه نحافة، إدمان تدخين، يفتقر إلى المبادرة بكل شيء تقريبا، حتى التحية والسلام. أحيانا لا يرد على السؤال، يبتعد عن الاختلاط الاجتماعي والعائلي، لا يستمر في وظيفة تتطلب منه التزام يومي، لديه فقط واحد أو اثنين من الأصدقاء، ولكن لا تواصل واضح معهم، لا يخرج للترفيه عن نفسه، ينام كثيرا، قليل التركيز. في فترة كان يود الزواج لكنه عكف عن الأمر ولا يريد العودة إلى هذه الفكرة. تلك الأعراض ليست بجديدة تماما، لكنها أصبحت أكثر وضوحا الآن. قلة الحديث وعدم التجاوب بالكلام على الأغلب معي أنا كأمه. ماذا أفعل؟ هو لا يسمعني ولا يبادر بحل نفسه، وكأنه مقتنع بأنه ما هو عليه هو أمر طبيعي. أحاسب نفسي كثيرا لأني ربما أكون مسؤولة عما وصل إليه من تربيتي.
2: لا مو من تربيتك يعني، عفوا
1: نطمنا بنهاية الحلقة تفضل.
2: أعطيني شو كم ثانية بقي. لا ما ذنبك أبدا. لا للاضطراب الذي يحدث بولد أو بشقيق أو بشريك، لا أبدا ما أنه خطأ مننا. في عوامل مثل ما قلنا عديناهم الأربعة اللي بيلعبوا دور بحياة أي واحد وباضطرابه. الحالة الالتية مستعصية وصعبة يعني الناس، لكن أنا بدي أقول لك ما منقوم بسبالي بغا يعني، ما منزل إيدينا منضل صامدين، منضل نحاول، منضل نلتف على الموضوع، دخل ناس تانيين قريبين رفقات إلى آخره. وربما إذا اقتضى الأمر، وأقول ببلدنا يعني، ما أنه بكل بأوروبا الموضوع المواضيع تعالج بطريقة أخرى، في جبر عن طريق القاضي أو عن طريق الشرطة، في استشفاءات هون إجباري عند الواحد. بلدنا ما موجودة لسه إلا لاضطرابات السلوك الكبيرة يعني، اللي هي تحاكي السجن يعني. فحضرتك بتميلي إذا في طريقة نعمل ابتزاز فيه أو معاهدة ابتزازية، بتعمل هيك بنعمل هيك بتعمل هيك، لحتى تمر مرحلة أولى من المعالجة يبلش يستثمر فيها ويصير أحسن ويقدر يدخل بالمشروع العلاجي أكثر. ما تقولي خلصت ولا تاخدي حكم نهائي،
1: 35 سنة من الممكن أن نغير.
2: هي نفس طويل.
1: نعم
2: نفس طويل تفضلي.
1: نعم أنا رأيت أشخاص غيروا على 60 يعني نطمئن مستمعتنا. وشكرا على ثقة كل المستمعين أنه يشرحوا لنا أوضاعهم النفسية أو أوضاع المحيطين فيهم وأفراد أسرتهم، لأنه مش شيء هين وسهل أنه واحد يحكي عن هذه المشاكل على الهواء.
2: أنا كان عندي كذا رأي الحقيقة على بعض الأسئلة، لكن حرصا على الموضوع ما اضطريت أحكي باختصار، واللي عنده شيء خاص معرقل وصعب يكرم عينه يعني. يعني أقول الشيء صعب يعني، بس يعني نعم مثل الحالتين اللي ذكروا
1: يعني العراق وسوريا. وأنا بعتذر من مستمعينا في رسالة صوتية لم نتمكن من تمريرها لردأت الخط من السودان، ورسالة من الإمارات. أنا آسفة علي لم نستطع أن نستمع إلى رسالتك لضيق الوقت. وأيضا من أحمد الذي كان يود أن نتصل به، أعتذر من الجميع. وأخذنا طبعا المشاكل النفسية الصعبة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور ياسر خربيك. يعني
2: شكرا.
1: نعطيك موعدا ثاني ثلاثاء من الشهر المقبل, شهر تموز, من الآن وحتى ذلك الوقت. طبعا ندعو المستمعين
2: لما في حلقة قصيرة بتبين, يعني ما بيلحق الواحد, ممكن مدة بالحلقة اللي بعدها, يعني إذا كان في حلقات ما أخذت حقها بالاستجواب بالأسئلة,
1: نعم.
2: يعني ممكن يعني نستطرد فيها بحلقة لاحقة.
1: نعم.
2: ما عندي مانع, يعني
1: نعم.
2: ما عندي مانع.
1: سنحاول طبعا, الأسئلة مفتوحة دائما, ولكن علينا طبعا أن نطرح ملفا جديدا. سنحاول أن نجد أيضا مشكلة تهم مستمعينا. شكرا لك دكتور ياسر خيربيك. أذكر بأنك استشاري في الطب النفسي العام, رئيس الأطباء في مستشفى أوغشمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتي الباريسية. أشكرك, أشكر كل مستمعينا, أشكر ريتا وسلافة.
2: أنا أشكركم كمان.
1: أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير, إلى اللقاء. باي باي.

0: تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام. وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم.
1: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. مؤشرات تفيد بقرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بخصوص مضيق هرمز، ورئيس وزراء الباكستان في السعودية في زيارة تمتد لثلاثة أيام. 45 قتيلا وجريحا بهجمات شنه الحوثيون على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت، ومقتل 10 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مدن شرقية وشمالية أوكرانية. وموسكو تعلن اعتراض أكثر من 600 مسيرة أوكرانية خلال الليل.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بالتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز لمدة 60 يوما. ويأتي هذا فيما يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم زيارة إلى المملكة العربية السعودية تمتد 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم قائد الجيش عاصم منير. أحلام الطاهر.
3: نعم هدى، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إلى السعودية ستمتد لثلاثة أيام يرافقها فيه وفد رفيع المستوى. تقول الخارجية الباكستانية إنها تتجاوز تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لكن لا شك أن هذه الزيارة تأتي في وقت بارز إقليميا مع إعلان طهران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، ووسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو حزيران الماضي وأوقفت الحرب بين الجانبين. موقع أكسيوس أفاد بأن مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين شاركوا في جهود الوساطة، وأن الأيام الأخيرة شهدت عدة اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. واستئنافا للجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وشددوا على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم وتكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب.
1: شكرا لك أحلام. وفي إيران، أو حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران على وضع حد لتزايد استهداف الأقليات عبر عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والإعدامات التعسفية. في اليمن قتل ما لا يقل عن 30 فردا من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب 15 آخرون، وذلك إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق ما نقلته مصادر حكومية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات على عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان على مدار 24 ساعة، وذلك في رد على هجوم استهدف جنودا إسرائيليين أمس وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين. وألقى هذا الحدث بظلاله على جولة المحادثات التي تعقد في روما، حيث انتهت قبل الموعد المخطط لها. تشهد أوكرانيا تصعيدا واسعا، إذ قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات روسية استهدفت مدنا شرقية والشمالية. المزيد من التفاصيل معك حازم محمد.
4: تعيش أوكرانيا واحدة من أكثر أيام التصعيد حدة، إذ استهدفت القوات الروسية مناطق سكنية في بالاكليا بخاركيف، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإشعال حرائق واسعة، فيما قتل 3 آخرون في سومي وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصا في هجمات متتابعة شملت قنابل جوية موجهة. وفي خرسون أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى إصابة 6 أشخاص بعد استهداف شاحنة صغيرة، فيما سجلت إصابات إضافية في زاباروجيا وخاركيف. من جهتها أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 261 اشتباكا قتاليا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن روسيا نفذت أكثر من 78 غارة جوية و30 هجوما صاروخيا، إضافة إلى نشر آلاف المسيرات. وفي المقابل قالت موسكو أنها دمرت 605 مسيرة أوكرانية خلال الليل، واستهدفت سفينتي شحن قرب أوديسا بدعوى نقل معدات عسكرية. كما أعلن زيلينسكي استهداف مصافي نفط داخل روسيا، في حين تتواصل الاتهامات حول تجنيد مرتزقة أجانب للقتال في الجبهات.
1: وجهت إلى سفيرة أوكرانيا السابقة لدى واشنطن أولغا ستيفانيشينا اتهامات بالفساد بحسب ما أعلنته المحكمة ومحققون، وذلك بعد أيام من إعفائها من منصبها في الولايات المتحدة. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أهلا بيكو في هوا الأيام وأهلا بيكو في مونتي كارلو الدولية. تحية ليك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وبنتمنى أنه تكونوا بتقضوا وقت جميل لطيف في أجازتكو. وإحنا هنا في هوا الأيام اخترنا لكو أفضل وأحلى الانترفيوهات واللقاءات علشان نرجع نسمعهم وكمان نقضي وقت ممتع مع بعض. النهاردة هنروح لفقرة لايف ستايل مع نسرين زرماني، وهي نجمة الحلويات الجزائرية هنا في فرنسا. بعد كده هنروح لفقرة ميديا علشان نتكلم عن مبادرة إيجابية في الإعلام، إعلام إيجابي مع مدرسة المناخ مع رحمة دياب.

0: محمد منير بتعلي ومع محمد منير هنروح لفقرة ميديا. هنتكلم عن القرمشة، عن الدوبان، عن يعني مذاق ممتاز للحلويات. معاكي نسرين زرماني، والكتاب أنا ماسكاه أهو وما أقولكيش، بس وأنا ماسكاه كده يمكن أخدت 10 كيلو. أهلا وسهلا بك نسرين.
1: أهلا وسهلا سميرة، أهلاً، شكرا بيكي على الاستضافة.
0: أنا سعيدة جدا، وأنا اللي بشكرك أنك جيتلنا هنا في هوا الأيام علشان تكلمينا عن شغفك، عن حبك للمطبخ وللحلويات الجميلة. شكلها كمان حلو. أنا عايزة أقول حاجة، أنه مش بس أنت معروفة من خلال الحلويات والجميلة اللي أنت بتعمليها اللي طعمها حلو اللي بتخلي الواحد يحب الحياة، بس كمان شكل الحلويات اللي بتقدميها كمان جميلة.
1: Exactement, كما يقولوا le secret
0: السر
1: في الديتاي.
0: في يعني التفاصيل. الكتاب ده انت طبعا كتبتي الكتاب ده، قرمشة دوبان وكل الحاجات دي ممتازة، ومعروفة لانك بقيتي تقدمي محتوى حول الحلويات. انت طبعا جاية من الجزائر صح؟
1: انا كبرت من الجزائر وعندي فقط 6 سنين ملي أنا هنا في
0: بس
1: في
0: 6 سنين في وقت يعني قصير جدا قدرتي
1: أعمل كتاب
0: تكتبي كتاب وتنجحي وعندك مسيرة جميلة جدا، يعني قدرتي تثبتي نفسك في المجال ده. ما هوش سهل، لأن احنا خاصة باريس يعني فرنسا بلد
1: الحلويات والجاسترونومي وكل شيء في المطبخ باريس. دايوغ على بها اللي جيت لهنا لباريس
0: علشان كده قررت
1: شكل حلويات.
0: بتقولي نسرين انه حبك للمطبخ وخاصة للحلويات كبرتي معاه، بتحبي القصة دي من زمان، من طفولتك صح؟
1: صح، لانه كبرت في فاميليا وين يحبوا يطيبوا بزاف،
0: قاعدين في المطبخ
1: مش قاعدين في المطبخ بس امي كانت كل ويكاند يعني تعمل لنا الحلويات، يعني كبرت بهذا الحب للحلويات والمطبخ.
0: معروف عندنا حب الناس دايما بنظهره من خلال المطبخ والاستضافة. كل ما حد بيحبك كل ما بيأكلك صح؟
1: نعم.
0: وانتي كان حلمك تستمر في الموضوع ده، بس ازاي الحلم ده تجسد عندك؟ يعني
1: الحلم بدا كي درت ماستر شيف في الجزائر، لانه في الجزائر من قبل كنت نقرا، ولي بارون تاعي قالوا لي نو نو نو ما ديريش فورماسيون تاع باتيسري ولا كويزين طونك ما جبتيش الباك ديالك.
0: ما هو ده، انا عايزاكي بقى تجيلي للقصه دي لان طبعا هتكلمينا عن البرنامج ده اللي هو مهم ومعروف عالميا، مش بس في العالم العربي، في العالم كله، في مصر. شايف انت اهلك ما كانوش عندك الشغف ده، بس ما كانوش عايزينك تدرسي الطهي. حبوا انك تكملي مشوارك الدراسي العادي،
1: لانه هذا شيء جد مهم في الجزائر، لانه لازم نروحوا لافاك باش
0: تروحوا الجامعه
1: باش ابخي نديروا واش نحبوا. طونك ما جبناش الباك ما رحناش للجامعه.
0: مش بس في الجزائر، عايزه اقول لك في كل الوطن العربي، انه ده شغفك اوكي ادرسي الاول وبعد كده روحي توجهي للشغف.
1: اكزاكتومون دونك فوالا دونك رحت جبت الباك، طلعت لافاك، وكي طلعت لافاك عندي واحد صديق لي هو تانيك يحب يطيب،
0: دونك
1: سجل روحو في هاد ليميسيون وسجلني انا، ما قاليش ما با هو ما عيطولوش وانا عيطولي ماستر شيف. دونك
0: يعني هو اللي سجل اسمك ما قالكيش؟
1: ما قاليش
0: خالص. سجل لأن هو كمان بيحب الطهي وسجل اسمك، وانت اللي تم اختيارك هو لا للأسف. فاكرة الموضوع بدأ ازاي؟ يعني ما كلموكي، ما عرفتي ان هو سجلك، عرفتي القصة دي ازاي؟ احكي لنا، عايزين احنا ندخل التفاصيل.
1: دونك هادي مور ما سجلني،
0: انت ملكة التفاصيل، احنا عايزين كل التفاصيل.
1: دونك مور ما سجلني عيطولي، كي عيطولي رحت قلت له، باسكو كان صديق ليا قريب شوية، قلت له إيماجين عيطولي في ماستر شيف، تخيل عيطولي في ماستر شيف، واو سي انكرويابل. أبخي قال لي أبون، قال لي باسكو عباك بلي أنا اللي سجلتك. قلت لي قال لي وانا ما عيطوليش انت عيطولك. قلت له بابا لا.
0: اما عيطولك اما كلموكي علشان تشاركي في البرنامج، ازاي حكيتي لاهلك لاسرتك؟
1: حكيت لاهلي كانوا كتير مبسوطين لأنه خلاص كنت جبت الباك وطلعت للجامعة
0: عامة ودرستي في الجامعة وعملتي مشوارك.
1: عملت مشواري وكانوا كتير مبسوطين ورحت عملت الكاستينج، عملت كل شيء ونجحت في كل شيء.
0: حكيلي عن ماستر شيف.
1: فوالا دونك كنت أصغر وحدة في الميسيون ما كانش سهلة.
0: تعلمتي برنامج ده يعني تحسي انه دخل الجيش، برنامج صعب كده.
1: فوالا دخل الجيش باسكو قعدنا 6 شهور نحاولنا التليفونات، ما كنا بنقدر نستعمل التليفونات، كنا بعاد على الفاميليا تاعنا دونك ما مش سهل. وانا كنت اصغر واحدة في البرنامج.
0: اكيد تعلمتي اشياء كتيرة.
1: تعلمت أشياء كثيرة.
0: متخصصة بالحلويات ولكن ماستر شيف كل
1: حاجه. انا كنت نحب نطيب غير السكر، وماستر شيف سيتي الطهي والسكر، دونك كان واحد العفايس ما قدرش نميتريزيهم كيما باغ اكزومبل نقطعوا الدجاج.
0: لا لا لا لا ارجعي لورا كده، تعالي معايا نسرين. حبيت انا الكلمه دي اللي فرنسيه وعربتيها ميتريزيهم.
1: ميتريزيهم هادي سي تري الجيريان.
0: يعني كلمه جزائريه 200%
1: ميتريزيها. فوالا
0: يعني تمكين. ما كنتيش متمكنة من ده وانتي تمكنتي، ما كنتيش متمكنة ومكنتي نفسك. فالكلمة عدلتيها بالعربي، حبيت قوي شادوخ. فمن السكر للمالح
1: للمالح، هذه هي الأهم. المرحلة كتير كتير صعبة عليا، سيتي مرحلة
0: تحول ذهني هنا،
1: مرحلة المالح.
0: تتأقلمي انه ماستر شيف مش بس للحلويات. في الأول كنت خايفة؟
1: كتير خايفة. كتير كتير خايفة من من من المالح. مي مالغري المالح، مي مالغري
0: احنا بنخاف من السكر الحقيقه.
1: كنت كتير خايفه مي مالغري تو سا.
0: رغم ده
1: جبت 4 لي كوت كور ولحقت الدمي فينال.
0: يعني للتصفيات برضو، يعني النص النهائي.
1: فوالا النص النهائي
0: في البرنامج. التجربه دي غيرت ايه في شخصيتك؟
1: غيرت في شخصيتي، غيرت في حياتي، لانه من هون اللي اخذت القرار انه يعني اعمل طبخ واستمر في هذا الدومين
0: في المجال ده. درست ايه انت نسرين؟
1: بديت الدراسه تاع الحلويات من الجزائر، عملت فورماسيون.
0: لا لا لا استني نرجع بص احنا بنقدم نرجع لورا نرجع تاني لورا. اما اهلك قالوا لك ما فيش حاجه اسمها دراسه طهي، لازم تدخلي الجامعه.
1: Yes.
0: تخلصي ثانوية عامة وتدرسي. اخترتي أي مجال؟
1: كوميرس انترناسيونال.
0: يعني بزنس.
1: بزنس.
0: دخلتي بزنس. أوكي. فأنت بقى دلوقتي بعد ما خلاص خلصتي الكونترا ده مع أهلك ودخلتي توب شيف ماستر شيف ووصلتي لمراحل كتير متقدمة، عرفتي إنه مشوارك حياتك وشغفك وحبك هو المطبخ والحلويات.
1: نعم دايوغ واحد من الجوري تاع ماستر شيف نهار اللي لحقت الدومي فينال جات لعندي قالت لي سيتي تونيزيان شخصيه سيتي
0: في لجنه التحكيم.
1: لجنه التحكيم ملك العبيدي قالت لي استمري في السكري، قالت لي انت مخدومه لانك تعملي السكري
0: الحلويات. يعني استمري في الحلويات. وسمعتي كلامها؟
1: وسمعت كلامها.
0: وعملتي ايه بقى هنا؟
1: هنا
0: في اللحظه دي قررتي انك تدرسي الحلويات؟
1: الحلويات فوالا. وقررت انه اروح ادرس الحلويات في بلد الحلويات. دايوغ في ماستر شيف كنا نعملوا يعني لي انترفيو تولي جور، وكل يوم يقولوا لنا شنو هو الهدف تاعكم وشنو. وانا كنت اشاك فنقول لهم الهدف تاعي انه ادرس في بلد الحلويات
0: اللي هي فرنسا.
1: باريس.
0: ايه اكتر حلويات فرنسيه بتحبيها نسرين؟
1: لو فريزي.
0: الفريزي
1: عفسة كتير سامبل،
0: كيكة بسيطة،
1: كيكة كتير
0: مش
1: بسيطة،
0: هي بسيطة ما تتاكل بس عشان تتعمل مش بسيطة.
1: بس هو
0: بس
1: كلاسيك
0: خفيفة
1: يعني.
0: أه. وفيها فراولة،
1: فراولة
0: وكريمة،
1: كاين روسيت
0: في الكتاب. ما هنرجع للكتاب. الفريزي أنا افتكرتك هتقولي لي الكلير والشوكولا، الكلير والكافي حاجات كده، أنت لا اخترتي الكيكة دي الفريزي، جميلة جدا. جيتي فرنسا عشان تدرسي الحلويات، بتقولي سادس سنة انت متواجدة هنا، ازاي لقيتي التعليم هنا؟ الحلويات الفرنسية معقدة شوية،
1: كتير كتير معقدة، كتير تكنيك، كتير فيهم لا بريسيزيون، يعني
0: الدقة،
1: الدقة كتير كتير مدقوقين.
0: كتير مدقوقين. الدقة في كل مكان،
1: الدقة في كل مكان،
0: الدقة اللي هي هتتبلع وهتقرمش وهتدوب في الفم. اتعلمت الدقة دي، كان صعب التعليم؟
1: كتير صعب، والشيف هنا في فرنسا كتير كتير صعبين، وعندهم كاركتر
0: في صرامة،
1: كتير صرامة،
0: جيش،
1: جيش،
0: مفيش يام مرحميني خالص،
1: جيش.
0: ازاي قدرت تنجحي؟ عايز مصبر، عايز قوة ذهنية
1: من الأول، نفسية. من الأول كنت حابة نحبس، قلت نو نو ما قداش نقعد هنا يعني، ندخل الجزائر.
0: فترة أصعب مرحلة، أصعب حاجة كتير صعبة عشتيها؟
1: أصعب مرحلة سيتي في مرحلة لابرونتيساج، يعني مرحلة التعليم، جوست سي أبي ديالي، وبديت نعمل يعني في أبرونتيساج مع شيف. كان لازم ننوض كل يوم مع 3 تاع الصباح، 3 جور دو ماتان،
0: كل يوم الساعة
1: 3 تاع الصباح. وكان في عمري 23، كنت صغيرة، والشيف ديالي كان كتير كتير كتير صعب، وكان يقول لي كل يوم هذا مش عمل للمرأة، هذا عمل تاع الرجال، حبسي كل.
0: واو.
1: يوم كان يقول لي هكذا.
0: وكنت هقول لك يعني انت كمان كامرأة المجال ده صعب قوي، وخاصة لما بيبقوا شيف بيعلموك وبيبقوا عندهم صرامة.